0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أجرتي إما شاين نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارن إلهي بمان جرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكريو ناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدكانتا ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني امت شار دوا چون ليرا خيال خرابا كاني امت شار دوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمان شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممان جرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شر مزاركا لو رجيا ممان جرى لو عبداني خوشوستي دلمان صلى الله عليه وسلم لو رجا شانا زيان بيو أكا إلهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان ودوستان من هرهمو بيك ويا إلهي لجر سيبري عرشي خوتا يا إلهي كومان كرو پروردگارات چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق رايكي شانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أول صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشينا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من چون أم رحمة بسرا باران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرا دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي إما الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا الرحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقناه دايكو باوك من خوشبا أخوة پروردگارا إما كم ترخم بوين بران بريان إلهي داوال لأكين توليان خوشبا أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويان كبو خاتين أو جوانا كاني خود يا ربي خويا يان داوال لأكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داوال لأكين رحمة بزي خود بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بيكسن لنا قوركانا خويا رحمة يخل بس ريانا ببارينا خويا داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برزة باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

إليك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: أنا بيد أقرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات هو كارك بووي خدا صلوات شد بي بخشي چاكي زور بي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيت أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته واه وده درجة هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر بي خواه يقول ربا پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي پيدا بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام يكتبو بن يري دجا سلامي خمي پيه بخشم اي پيه غنبري خوا او اي درود بخشي با پيه غنبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاواني درود جبريل دبيت خاواني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاو تيه پيه غنبري خوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او اي صلوات بوتو بن يري منيش صلواتي بو دن يرم او اي سلامت بو ابنه لئي پیغمبر اخوامي سلامي بو نيرم او اي كار پيروزب كادبت خاوني سلام و درود همو ملائكة كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه إلا صلت الملائكة عليه هر کس درود و صلاة بو من ابنه لئي سرجم فرشتا كان خدا لارز و آسمانا كان دا صلوات و درود بو دنيرم يك دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خراونة والأخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني ساتو سيويك لواني كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان فما بس رزامن دي خواهي قول وهي وادان ميوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. بارخوا شبستان لدو أني راب رجل خزمة واعتدابون ديارة خواهي قول سبحانه وتعالى باس لا أو بروجبونة دكا كوادا سلماني فرس كرده كوادا فرمي أو مانجا بريتلتان روجي چي جمير دراو تشتی چوانی زور قرز بی لسر تان ایتر هر یک لنگو نخوش بو و یا خود لسفر دا بو اوال بوی هی براجیم نبی دواتره تعویز بکاتوا و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین و هروها اوانی کوا دتوانن براجی بن بلان براجی نابن اوا با فدیه بدن فدیه بران بر بهر راجی طعام مسکین و کرون ما کردو لقولی معادی کری جبل خوالی رازی بی که گوتی كبراجيبون لسر أمتي بسي قناغ داتي باري قناغي يكم أو أبو كوابي صلى الله عليه وسلم سير روج لهر مانقي براج دابو كاتي كواهت مدينة وهر واروج عاشورة باشان أو آتدا بزي كوا فرز كرا لسريان بلام أوي كوا دشتواني براجيبي لبوي هبو براجي نبيتر لبران بردا في ديب دا قناغي سيامو كوتاي أو أبو كوا آتدو آتدا بزي فمن شهد منكم الشهر فليصوم كوا فرز كرا لسر هموان ايتر قولي سلامي كوري اكوا عشمان باسكر كاويشان هربو شوي دفرمي او اتكات كدابزي واتواني كدتوان بروجبن بلان بروجينا بن بافيديا بدن باشان اتكيتر دابزي فما شاهد منكم الشرف لصم اتي بيشخوي نسخ كردوا هر لتباري او بابتا عيني امام بخاري رحمة خواهي بلغن نسائي لعطاء دجيرن دفرمي جملة ابن عباس بخاري قول لخوي باب راضي بفرموي كاواتي دخندوا على الذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين كواتا اوانيكوا بروجيدا بن اوانيكوا طبعا اتكاتها وعلى الذين ديار او قراءه ايش وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين كواتا اوانيكوا تكليف مشقد لسريانو ناتوان بروجيبن اوابا بابن فقيرك نان بدن قال ابن عباس ليست بمنسوخة تفرموا آتان منسوخنيا هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو درباري بياوي بتمن وهر وآفرتي بتمن لا يستطيعان أن يصوما ناتوان بروجيبا فيطعمان مكان كل يوم مسكينا واحدا كواتا لبرامبر هر روجيك دا با فقيرك نان بدن برامبر بهر روجيك دا فقيرك نان بدن كواتا او ات منسوخ بات كيدواتريك وزربع علماء وادلن هندش وكو ابن عباس خوي يقول خوي باي براز بفرم عين منسوخنيا كواتا او هدف على الذين يتطوقونه فلا يطيقونه وت تكليف على سر مشقتي على سر بي ناكري وكو بياوي بتمن وافرتي بتمن او لحقي اوان او ثابته بويكوا بابلين فقيرك نان بدن والله اعلم والله ما قلت ما براس جمهور المفسرين لسر اوي كوا او اتل سرتا دا بزي بلام لدواتري لدواتر او اتي ترهاد او حكمي نسخ كردوا درباري تنها ما وكو جمهور المفسرين دلين او اتريان كوا مشقتي لسر وكو بياوي بتمن وافرتي بتمن او لو حالتي حالتي شي تايبتو اعتيادي او بشل حكمي وان لا حكمي بابن بياوي بتمن وافرتي بتمن دمينيتو بويكوا اوان في يدن برامبر بهر روجك كبروجي نابن بهر حال حكمي اخيري فما شهد منكم الشهر فليصم حكمي بياو افرتي بتمن او يكوا فعلا في يددن برامبر بهر روجك كواب روجي نابن طبعا اجر هيبي اجر نشبي او بابتي شيديك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقاعده عامك المشقه تجلب التيسير هكا سيك مشقتي لسره بهر شوازك لشوازك كان الشريعة إيمان لدواي مشقة تيسير دي أو أخواي قول سبحانه وتعالى ويدانا أو زاد فرمي فمن تطوع خيرا فهو خير له هر كسيك تطوع بك بتاكتر زياتر بدا
أو بهشتر لبوي وكو ابن عباس خوالي رازي بيتن فهو خير له قال الطعام مسكين آخر فمن تطوع خيرا دفن قال الطعام مسكين كاتب بالأمر بهر وجه كانت وان بروجي بي بتايبتي أو أنكوا لحكم وان هشت آتك مايتو بتايبتي بيا وآفرتي بتمن مقابل بهر وجه دبي فقير ينال بدن أدي أجر دو فقير بدن فمن تطوع خيرا فهو خير له كاتب ليه ذا ما بستك أوي فمن تطوع خيرا مقابل بهر وجه يجر فقير ناندي فلم أدي أجر تواناي هبو زيات نان بدا باشتر لبوي فمن تطوع خيرا ياخذ هذا لزانان دفرمون اجبت وين بروجيب وفي دياج بدا باشتر لبوي باشتر لبوي كاتب هر شيك او فرزك ديار او تريان كتطوع دكا زياتر ددا باشتر لبوي وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون خو اجر بروجيبان او زور تاكتر لبوتان اجب زانن ديار برزان بروجيبون زور زور تاك لبو لبو دنيا وقيامتي بنده بروجيبون وكولا وانا كان رابرج باس ما كل لوحة قدسي كبير مصاصم دجيرتو لرب العالمين كذا فيلم الصوم لي وانا اجزي به كواتا همو كردويك يقبدا يقب حفصة خواه يقول فاداش داتو تنها بروجيبون نبي دفن بروجيبون تايبتا بمن هل بخوشم دزانم كو فاداش ابن موهر وهذا سر فضل بروجيبون وان تصوم خيرا لكم وكو مفسرين او حديثا ان توكو امام النسائي وامام احمد روايه عن كذا لابي امامي باهيلي خويل راز دفرمي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بعمل اخذه عنك يدخلني الجنه يا رسول الله فرمان بيبك بكر دويق لتوي ور بقرم تاك بي بسم بهشت قال عليك بالصوم فانه لا مثل له لرواياتك فانه لا عدل له تفهمي بيان صوصنا فهموي زور بالراجبة لبروي براستي هيج تيجني مقابل بالراجبون فإنه لا مثل هاو الشيوينية ياخذ الروايات فإنه لا عدل مقابلينية براستي بالراجبون أوزا رجاي كوري حيوة دليتن دلي فما رؤية أبو أمامة ولا إمرأته ولا خادمه إلا صياما سبحان الله لدوائي وكوا بيان صوصنا أوي بيان فرمون بروجيبا هيش تيج مقابل بروجيبون نية دفر من ندي ترى رجاي كوري حيوة دفر ميت الندي ترى أبو أمامة خزانكي وخادمكشي دفر من ندي تدران إلا بروجيبون سبحان الله فكان إذا رؤية في دارهم دخان بالنهار أقل بدي ترى بآقريك بروج لما عليها كواتا الشيويان لنا بروج قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل دلاء أجابيان يتبروج على ماليان شيو دكري لس بين ياخو لنوران كبيت جل هواري أو ديانجو أو ديارا ميوانش يعني ياخد قضية قومة أجناء وأنا أقول لماليان بيناكرو بردوام بروجين سبحان الله قال أبو ماما فلبيت بذلك ما شاء الله أو زاد فرمي ما موال سر أو حالته هر بروجيد أبوين ببردوامي حتى أوندي خواي قرويستي لسربو ثم أتيته فقلت زدتم وخزمتي في غمسة صلى الله عليه وسلم فرموا ترى قلتم يا رسول الله أمرتنا بالصيام يا رسول الله فرمان بيكن ببروجيبون فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه رزام ويا أخوي يقول بركتي خستة سر بروجيبون كما نتواني من بروجيبون والحمد لله فمرني يا رسول الله بعمل آخر يا رسول الله فرمان بيبك بكر دوايش يديكش لدواي بروجيبون يشتيدك الزيات ربكم قال اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة سجدة بردن كات سجدة بردن طبعا نقبة تنها سجدة بردن تنها لأننا ونواجهت سجدة بردن وكو ديار سجدة شكر من هي سجدة شكر من هي وهروها سجدة تلاوة من هي سجدة سهو من هي سجدة نواجهش من هي كواته هول بده زور نواجه بكي هول بده زور نواجه بكي يا خزور سجده شكر ببي بتعبت زور نواجه بكي وكوزانه عند فرمون لبروي هر سجده يك دبي لبو خوي گوره گناه هيك دي هال دوريني فلو پايك برز دبيو لا خوي گوره كواته وهو يك لو حد ثاني كوا كو بين صوت فرمي زور بروجيبه لبروي بروجيبون هيت هاو شيو او كوفينيا او اندا فلو پاي گوره بل الادواي اوذا خوي گور سبحانه وتعالى فرمي شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران كوات او اياما معدوداتي كوا خوي گور فرض كده لسلمان بروجيبين بريتل ماجي رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران ماجي رمضان كوا قران تدادا بزيا ماجي رمضان كوا قران تدادا بزيا ديارا شهر لو بيگوت الشهر
لب مانگ پیگوت شهر لشتهاریه لبرای زور مشهوره که و آخر تماشا اسمم که دزانی که و سمانگ بتبتی اوانی که ول مانگ دزانن لحرکاتی مانگ دزانن ایتل لوی پیگوت شهر رمضان مانجی رمضان دیارم او مانگ تبتی که و دیار هم من دزانین که لپیش شوی شعبان لدواوی شوال ایتر او ناوانا دیار لپیش هاتنی اسلام کسانیگ لأهل عرب ناویان لو مانگانانا ایتر لو کاتی کوان ناو لمانگ کان را لکاتی کناو لرمزان را رمزان رمزان لرمضائی هاتی واتل لحرارا و لشدت حرارا هاتی کواتا وکو زانان دفرمون لوی ناوی لین را رمضان او کاتی کناویان لمانگ کان دنا او كاتب قدري خواهي قوره قرمابو او مانجي كاكوتا ناوي لندرا ناوي رمضان يتر هندق لزانانج دفنمون شرعانيش كوا او مانجا رمضان فايلو قوتر رمضان دفنم لبرا ويكو كوتمان لقرماما باتا او مانجي كهر كسيك تيدا او عباداتانا انزام داك خواهي قور فرمان تيدا كرده دبي تماعي او كوا قناها كاني بسوتيني تن هر وكوب كتعبير لشدتي قرمادا كاتن والله اعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مانجي رمضان شرف قوري يكي لويدا أنزل فيه القرآن قرآن تدادا بزيا قرآن تدادا بزيا هل وكل سورة القدر دفرمي إنا أنزلناه في ليلة القدر دفرمي كمعلومة شويق لشوكاني دي أخيري ليلة القدر كخاون قدر قيمة بهاية شزور لا إخوائي قورا أو ما أو شويك واهر كسيك خواهي قرب كاتا قسمتك تيدا عبادت بكاتن خير من ألف شهر تاكتر لهزار مانج عبادت إتر أو مانج لمانج رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة هلو كل صورة الدخان جدادة فالمهل أو مانج أو الشويكة الشوي ليلة القدرة لمانج رمضان إتر مانج رمضان قرآن تيدا دابزي قرآن بيروزك أو قرآن عظيمة كبراستي او كاتي كتيدا دابزي كاتكشي مباركة لبر شرفي او قرآني كوا من رمضان شرفو قوري لوي ورقر كوا قرآني بيروزي تيدا دابزي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ولا تشويك دابزي لشوي ليلة القدر او شوي كوا يكلد شوكاني اخيري مانجي رمضان كخوايقو بليلة مباركة باس كده لسورة الدخان ظل يرد بابتك ده تبيش آية همو قرآني بيروز لرمضان دابزي وياخذ سرتاي دسبيكرني برمضان دسبيكر والله اعلم او قولك اقوى ابن عباس خويا يقول لاخوي باب الرازبي كذا فرمي لما جاء رمضان دابو لسدره المنتهى دابزي لابو بيت العزه اسماين دنيا او جدوات دابزي ببشت سيصال والله اعلم زانان دفن قولي شي ضعيفه بابلين لسندك ضعف هي والله اعلم ري اصح ترى وابتدا نزوله في رمضان سرتاي دابزين لرمضان دسبيكر سرتاي دابزيني لرمضان دست پیکر لبو پیغمبر صلی الله علیه و آله او زبر دوام بو حتی 23 سالی پیغمبراتی لحدیثش دک ابن کثیر نیت و رحمت خوای لبی ک لمعظم تبرانی اوصات شاتیه و ثیله خوای لراز ده فرمی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموی انزلت صحف ابراهیم اول لیله من شهر رمضان نکر قران پیروز ده فرمی صحف ابراهیم ج لیکم شیمان رمضان ده بزیل بوی و انزلت التورات لست مضين من رمضان تورات جدب موسى عليه الصلاة والسلام دابزي لروجي ششم كوات الشش وتيباريبو لمانج رمضان دابزي بلب موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة مضد من رمضان وإنزيل جدابزي لشوي سيزدم رويش تبول رمضان كوات دابزي لبو عيسى عليه الصلاة والسلام وأنزل الزبور لثمان عشرة خلد من رمضان وهو الزبور جلب داود دابزي عليه الصلاة والسلام لدواي هجد الشو لرمضان كواتها أبيش لماجر رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وقرآن بيروزج حسب حديثك وابن كثير هنا ولا معجم تبراني أوصى الشاتية دفرمي قرآن بيروزج لدواي بستتسالمين شو لرمضان دابزي طبعا هم من متفقين كوا حسب قرآن السنة كوا فعلا قرآن بيروز لدشوي أخيري لليلة القدر دابزي كلو حديثي دفرمي لا بستو تاري رويش تبو كواتا والله أعلم دكاشي بستو بينز كوا قرآني بيروز دابزي إتر
خوي جورز دفن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إتر أو قرآن تيدا دابزي أو الشرف يا بو مانجا بخشرة ومقابل بوش خوي جور تكليف مال ذكاء لو مانجا بيروز أو لو كات بيروز كوا قرآن تيدا دابزي لو يا رمضان بمانج قرآن بعض ذكرتن إما براجيبين أو برا عبادة لبو خوي جور أنزام بدين أو زاد فرمي لوصف أو مانجا دا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لوصف أو قرآن كوا لو رمضان دادا بزي دا بزيا أو كوابريت لهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كوصف أو قرآن بيروزة إثلا برتا وابوني كان لير دوستين لواني دهت دين وخزمة وآت وزيات القصي لسردكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: زيادفوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدري جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا لراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتهيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي قنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا بيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين بروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو صرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينري جيهان داواي نمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا آشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خواه.

هربزي شريعت جيبوا أزاد يا إسلام هربزي شريعت رهبر ما يا قرآن هربزي شريعت يان شريعت يان نمان تفدر بن مسلمان ده سبب إجل قرآن دركة

بجي شريعت كماليزمي بس بجين هر بجي شريعت دريا اسلام دهرين هر بجي شريعت جيبو القرآن بمرين هر بجي شريعت يان شريعت يان نمان تفدر بن مسلمان دستا بابيجن قرآن

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بيسر تساوم.
1: الله سرك وتسر برزك.
0: السلام عزي زور سباس.
1: والله من يك دعوة كاريك مي والله عزائبتي يك بربرسي يك سروك يك كسي لسر أبتشت شمالة بجانايا لبربي عاوي وعاق دار أحمد وجاري عاوي بوريدي يمتك يكان من برنابي أتشين أجين بولاي مديري أولي بروخوتان كيشك حالكنا أخذتو ولا مديري بي لسر عابي قاي مقامي بي بلي برويش كيشكان تان خوت حاليكا آخر شون أبي كيشك من لا شون بكاك والله بام هاوينة شو أقر رجالي عاودي بو قرعة بام هاوينة وإمرو هاوينة
0: كاكالو كاكالو ولا همو سمسمال وايان لتسنقرتشك لتسمسمال وايا
1: إيسا قررك ماني بيايا كان قررك ماني شورشة قررك ماني قادر كريم كان أمانا للاني خدمة جزاري إيمان كلاه.
0: أبيش يعني. سمال ويان لتسنجرت شكل سمال ويا.
1: إيه سجرك ماني بيا كان جرك ماني شورش كرك ماني قادر كلي مكان أمانة للاني خدمة جزاري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لا بردوامون لباسي جيانامي بيشوا وخوشو اسما بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم، وهروها باسي يارو هاولا برزو خوشوی سکانی دوری پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام. لدرسی را بردوه باس من لسرطای دست پی کردنی گولترین فتح لتاریخ اسلامی دا که پیوته فتح مکه. او مکه ای که مده ای که زور زمن ای که زور با تشوینی بتفرستیو کعبه پرکراو لبتو و هر وها طواغیتو مشرکین قرائش کردو بیانه بسانتر و مرکزی محاربه و رای گرتن لپیغمبری خواه علیه صلی اللہ در بدر کردنی و پاشا نیج مؤامره کردن و لیدان پیغمبری خواه. فتح مکه ایشی که لگولتین حدث کان و گران کالکان لمجوی بشریت و مجوی آراسبونی اسلام و دولت اسلامی ده. رب العالمین سبحانه و تعالی سورتک بشارتی پیداد باو که اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولكن فتح مكة أواندا قولية أواني بيش فتح مكة مسلمان بون جاوازن لقل أواني دواي فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقيناً أوانيك لبيش فتح مكة مسلمان بونو جهاديان كردوه ونفسيان بخشيو وماليان بخشيو ودر بدر كلاون قد أواني دواترنا أكو أمانين أقرتشي وكل وعد الله الحسنى. هموشيان الله سبحانه وتعالى وعدي حسنى داوني برزن بريزن جيغي حرمتو ريزو شانازي همو أمتي إسلامي. بلام زور فرقي هي بيش فتح لقل دواي فتحات شكو بيش فتح عالمي إسلامي ودولة إسلامي نوعيك دواي فتح وران كاريكي راستو خو جذريو بنشيني ديت بناو أمتي إسلامي بناو قوته دا صلاة پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام. لشي رابر دوا باس ما كركا سببي هل وشانوي باكد بابلين سببي جولاني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام برو مكة بابلين غدر كردن وخيانة كردني قريشة لو عقديك لبيني أنا هبو. شنكا بيرمان نشي إما مدي عقدك صلح حديبية بريار دراوة شرب وصي لبيني مسلمانان وقريشة وهو النبي تا دصال بردوان بيت. بلام او قران كاريو تغييرو او اشتطاري ايك الرؤى دات يك بارتشا بو حلوشانوي بشيشي عقدك و تيكشكان دني ابيت مايل يك حلوشانوي همو قريب بستو عقدك كروي داوة لبيني عنده. اوش او كل درسي رابر دوا باس ماكر قبيلي بني بكرو قبيلي خزاعة كخزاعة هاو بيمان بون لغف بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بني بكري شاو بري بيغنبون لغف قريش. ام دوق عشيرتها هربو معلومات باسي شمكرت اما هل لكونا وثارات وشرو بابلين طول صدنا ولي يكون ليكتر كشتن لسر عرز لسر آو لسر حيوان لسر هر تشيك بردوام هاي انبوا هلو كتون مجتمعي بيش بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هل وها ابوا يعني دو هر كز نبوا لغل كسا تاسر برواد بردوام بيشو نعرتي طائفي وقومي ونتوغريتي وتيرا غريتي وامان لنا وخل شيء الله وهو شر إلى سر كراو خلق إلى سر إبادة كراو كجراو ببه هدفك بردوام كاتك إسلام لسر شوين كانما أمنع راتو بحال دل الجاهلية نسر هلا داتوان خلق لسر شتي بيه نرخو بمعنى شركاتو كوي بكوش داتو دو عشتما شاكي تيج أسالي في ديارني ونازعين بوشي كوي بكوش داو. بلان بهاتني إسلام بهاتني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام كإسلام هاتوا بني بكرو بني خزاعة شكوها دولا كافر متامو ديكي زور أوهم ونعرات وشرعان لبر خاطري يقلابونو وشر پیغمبري خو وجنگي پیغمبري خو نو عما خفبو كذبو اگر چي وكو باسم كردو بني خزاعة هاد لقر پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام زورتون نبون بلكو رزيان لپیغمبري خو اگرتو عليه الصلاة والسلام پیغمبري خو اجنو عقل حرمتي بون وادون اگر چي
لسر شركة كشيان بشي جان مع بيتوانو يعني يوكو قبيلك وعامي قبيلك هل بويا كصلحك الرؤادات وشيت الطرفي شيء وبويه مباشرة خزاعة سنة طرفي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بني بكر سنة طرفي قريشوا استاشرنا ماوا بيغنبري خواه لصلحة أمن على تاند دروزة بيتو أم طائفة قريتي دروزة بيتو أم حزب حزبين أو تيرة تيرة وجماعة جماعة ومجموعة مجموعة وعالم على مدى سبيكاتواني حقا هرواية شكا خطري درونا ما يتر أشنو جاني يكتري بويا يكم خيانت كأكريت بني بكر بالأماري بني خزاعادنا وكل درسي رابردو باسم كرد لبيريكا كبي أو تري وتير لسر آوي عيش بي أو تري وتير آل ويا كميني شان بودا أنينو مجموعي شان لي أكوجنو شر دست بيكا لبينيانا أواني بني خزاعة رأكن لقل شر بغدادانا كيات شكل ناو أبوابي مكة وردور دارونا جورا وبناو حرميش لحرميشا بني بكر وازين لنا هينو وأوي دسيان بي أبقى ديان كوجن حتى وكل درسي رابردو باسم كرد كاتيكا أشنا جوراني هواريان ليها الله سيد الله بابا هاتينا تناو حرمه ولا حرم أنا بكسب كوجي بلام قائد كان حقيقتي جاهلية والشرك بشان ذاتك على إلهي شيء إيه ولنا وحرم هذا زيه كان شجاع ويك تولي خوته نعبدو يتي فرصته هاتو بيك كان شكل باوريان بو قضيك إله أمانة وكو تجارتك وقضي شيء زياتر بكارن هنا وإيشان نسر كردو ومجموعة شيء قريش إيش بجدار من لويات شكل بني خزاع زاني ويانا كليان بينيون ك قريشش دسيان هبوت يايده نزيكي بسكسيشان لي اكوجن دواي اوا مباشره بني خزاعه هوال اجينا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قريش مباشره بدواي امر دا ابو بياني بشيماني كيتن يعني انه شكواني كي شكان كردو باش كيزوريان سربخو شكان كردو بوكاتك اسن لا ابو سفيان خبري بيدنش تشوار وداو الله منا ما نا قام لي بونا بيش رازي بلام ابو سفيان كابرايك اللي اتو زيرك ازانيك باش هاتي اما شي ليكوت شبي شي بسيط نيتو خلشيك كشتو دانشو لنيو شوا وداي بوشو امانه ابي ما مصيبتك ما بوكم انا اتو عقدك ما تلو شان دوتو لك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لم لا خزاعه شخص غنيرن بولاي بيغنبري خو كعمري كل سالم خزاعينا تابقات المدينة كاشيت بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لمزقوتها هل دورواني هاوار لبيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام بشن بيت شعرك استنجادو هاوارو داوي نجدو يارماتيو فرياكوتن لبيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام كواوان بسر هي ناوي نوز عكمان آوهايو فريامانك ولسر أو عقديك بيشتر لقل ما ناهبو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميه نصيرتا يا عمر بن سالم يعني بيخنب إلا بشتان أقرم شكا بيغنبري خواه لوانني عقدك لقل كسي كابكاتو دعي بشتي لي بالبدات نتيجة كي هرتشي يقبه تا أخيري بات مدام عقدك ردو مانا سر تانخم أقر بلاماري دجاية تانكرا أقر تكون شوي مترسي بون باش يكم لمحار دجاية شرق ردن لسر تان كامش كي وطريا مبدأي دفاعي مشترك استا واي بي أوتري يعني دو دولت دفاعي مشترك أقر إيش ينتوشي شرب وإيش كجل سري هلا داتي يعني لوكو سيستمي عالمي ام اي بي او 3 لا بي غنبر اخو عليه الصلاه والسلام وكو حلف يقهبوا وبالريال دا دفاع مشترك بك رسول الله عليه الصلاه والسلام بدوي اوا بابلين زعيم وغوري خزاع انجا خويو مجموعه لا وكو شلون لا كاروان يك بكامل يدين كبقيادي بديلي كوري ورقائي خزاعي كسيدي بني خزاع ابوا خوش يجينت لا بي غنبر اخو عليه الصلاه والسلام تا وكو تفاصيل ورد ودرشي رودا وكيب باسب دوای اوی که هموش تگو پیغمبری خواه بازه که علی صلی اللہ علیه چی روی داو چن من لیه کش داو چی بون اوانی بجدار بون شن انجا پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه تطمین یا نکاتو دلنیا نکاتو کنه همین بسر یا نوک شید اما بابلین پیشل کردنی اتفاقی که بکاملی یعنی عقد و صلح حدیبی لیره حالا وشیتوان ابو سفیان که زعیم قریشه کلکاتی صلحکه لوی نبوه يعني أيوزان لكاتي صلحكاء لا صلحكاء بجدارني أنا بوفدنا بهشتك دواتر لشام يا كهير قل فرسياي لك أو دلي استايم إلى صلحين لقليه أبو سفيان ترسلي يعني شيء زاني قصدك جورية بريارة ده خوي بقي تلايب يا غنبري خو عليه صلاة وسلام بقات المدينة تاوكو تجديد عقدك بكاتو أو قري أو عقدو أو حلفيك لبيني أنا هي تعظيف كاتو يعني بخوي وديت ليو كيوت الري برو مدينه للرقا شي ابينيت وفدكي خزاعة ابينا لا بيغنبري خو قراونتو عليه الصلاه والسلام برسيان ليك على شو بون
طبعاً جلين هندك كارمان هبولم دورو برا نشونة لاي محمد نعلم دلنيا بنشون أرون أبو سفيان قال وتم أجر أمانة لمدينة بوبن أو شو يعني كوشتكات يدا إسراحتي عن كردوا أبو سفيان وريابو أي ابن بابا باش ما ووي باش الروي وشتكان زانيوتي أقل لخورما مدينة خواردم لبرو كأشيتا أبي لقربير تانبي للاداني شيدا لجنجي بدرا ككاروانا كرزقاركات ألا دما أي مدينة وشتري مدينة ليرا لعين داو بيجاكاتو بكاروانا كوكاروانا كرزقاركات كأشيتا سرشوينيان تماشاي هندق لبينا كاكات نواتي خورما أبيتي على رازناكن خبريان قاندو تا محمد كيشكا قرصة هر بويا بقلا أخويا جينة مدينة كاروة مدينة بيجوا بيت مدينة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لناوها ولا كان يا خبر دات يشك لها والله بازكا فرمي لخزمتي بيغنبري خو دانش تبوين فرموي كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة فلا مكان أبو سفيان خويا جينة تيرا بوي عقدك طازكاتو أنا ومدك دريشكاتو في غنبر إخو عليه الصلاة والسلام شتي كزاني كأبو سفيان ديت أو أبو سفيان ناس وباشن في غنبر إخو النبي كأبو سفيان قات إيرا أبو سفيان قات مدينة ليكم شويني لاداني دا أشيت مالي أم حبيبك شي أم حبيبنا أي رملية دايشي إمه كزاني في غنبر إخو صلى الله عليه وسلم خويا جينت مالي أم حبيبة كأيبش دابني شيت أم حبيبة مباشرة أو شواني كبيغنبري خواه دانيش لسري صلى الله عليه وسلم أو دراخر وفرشيك يأخذ أو قماشيك ليو راخر أو راخر يبو بيغنبري خواه دان دراوة أي بيشيت أو لايبات أبو سفيان الله تشيك شم أو قماشة لمقامي منانية لآستي أواني من لسري دابني شم يعمل لا أستي أواني هل يقدر تواني فرمي والله تو مشركي ونجسي بيسي شي أول شيء جاي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام ما يعلم بدانا شنو بيسي بكيت كسا كي خوي كخزاني في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام رويت يا كاتو الله والله لدوائما ديار اشتكت بصرها تواتا لدس شويت باشان لدواء أما أبو سفيان ديت درواني وأرواب الله بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ها وركات أي محمد هاتوم عقدو هاو بيمانة كمان جاريشك تازب كينواني ومدكش دوردريش كينو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أفرميت لبرو هاتويت بس واندا هجروي نداوة بيغنبري خواه زاني شيروي دا هجر هيش تعزيه قيش تيجي روي دابيت أبو سفيان لنا بس تنها وندي أمي عقدك تعزك كمو في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم جابين هذا هيش حرش عندي تمر رسول علي صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جابين هذا تو لبرا ولا تا خوي ببلاء جينة الله كبار الصحابة أشيت لا وكل صديق رضي الله عليه بيت تكليفي لي كات كوا ببيت واصل بيني أو في غنبري خوا علي صلى الله عليه وسلم تاوك وعقدك دريش كانوا مدي صلحوا أقل بس تهدنا كلا بيني أنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبي فرم الناتو أنا أو نيوان جيري يبقى ناس مشتاك وانا كبي غنبري خوا علي صلى الله عليه وسلم خوي آمدنا وبيقسيت يبقى أبو بكر الصديق بجيه ليت رأكات لا أمريك أمريك الخطاب أما أنا كلف يا غنبري إخوان زيكن بي وايل أما أنا اشتيش عن بو أكريت على الأقل سيدي قريش بيخنا برشاي إخوتن أو أبو سفيان كحسابي بوكزنا أكر يستر راكيتي هرتشون يقبل أما ترسي درباز من لي ويبزان شني فرق كر يا غنبري إخوان عليه الصلاة والسلام لو روجي كويستي بشيت عمريك بكاد رجان لي أجرت لقل يستايدا رأك البدورية بيشت صنجان در أبارات سابيان بونا أكر أزيت لا عمري كور الخطاب عيني عرضكات تاوكو شتيشي بوبكا عمري كور الخطاب رضي الله لسربيه فرميت أأنا أشفع لكم إلى رسول الله كزنا ما واصلك على بيغنبري خوا من النبي سوين بخوا هيشم دزنا كيو شرطان لقل كان ميرولي سورتان هيشم بيه ميرولي سورتان تيبريا يعني هيشم بيه نبيت ميرولي سورتان تيبريا
من تمنى او كم عقدك تا اسا ثابت بو هالوشيتو عقدك طازب وبيت كوم ببيت شتيك موصول بيه بكرتي هيش من قلي ودانا بيت هر بو عمر يقول خطاب او كاتي كان تشوبو مكه كاتك عثمان يقول عفان لي بيغنبري خو علي صلى داوا كات فرم عمر فرم شو افرم من بكر شو النايم ازاني شن ازانيت كوري جزانك عمر شن تول بولا سريا برده ما تعاملي بولا قلي انا هيش ام سروسين بولا قلي انا رأكاد بولاي علي كريبي طالب رضاي الله إليه بيت. كأجات لي علي كريبي طالب بيا الله علي الله تو نزكترين كسيد وكوصلي رحم لقل إيه مايا. شو كوكو أرزم كردن لبشتة ولا شوار بابي شوار ما أبو سفيان أشياء توصل ري رواكي بيا غنبري خو علي سوصل ما كون نسر. علي كريبي طالب لي ويا وفاطمة شيء بيا غنبري خو حسني كريشي لبرد سياتي. علي كريبي طالب رضاي الله إليه سربيت أفرمي والله من هيتش مبين أكري وكجوابيني يايتو أكيد في غنبري خو عليه الصلاة والسلام توري أجيب أوي وكو لسيراهاتو أفرمي دروكات فاطمة بيغريد داوات ليكم كركو بكا بواسطة باش كوش تيبكت تنازل بو حساني كري علي تاوكو بوي بي بشرفيك بو تأريخ كتوانيوتي با كركو بيت الشرفك وتاريخ كتوانيه ببيت السبب او انه يلا الشرط وبدات عقدك تعصب كاتوان فاطمه شي بيغنبري خو افرمي والله او مناله اي اونيك عقدي وابكاتو من جامدني بينير مولاي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شوار دور لا ابو سفيان تاريخ بيت بعد كره بطالب بلد دي نصيحتي شي مكيت شيب كم باش برايتو او جلتو سيدي قومي قوتي اما قالت بيغنبري بچو لمزگوت هاورکا بلا هو خلچینا او من بریارم دا هر دولا بیک او گری بده موانی او پیش مو اقسم ناشگین چوک اشیت لناو پی مزگوت کی پیغمبر خو علی السلام ک صحابیت یانو امانه هاوار لیها الله سید الله من فلان قسم یو شاهد بن اوامن جاری شکل ری خو موانی عقد کم تازه کردوانی او بابلین توکمین بیکوانی او نهل هیچ تگرو بدات پیغمبری خو علی صلوات و سلام هیچ تک جواب نداتو هیچ تیشن ولام نداتو بدوی ما ابو سفیان گرتو بما هیچی دز نکرد و گشاره زکات ک گرتو نا قریش قریش لیکوب نو انی بزان چی کردو دز کو تکان چی اج بو انا جرتو تفاصیل ک بلام شتیکم کردو با ظاهرا بشتیک الا چی امی اخیری بو بازک ک علی کرم طالب نصیحتی کردومو آوا یوتو. ایلان باشه. ای محمد هیچی و دلیل نداره دیالله قاطی پیکر بید. تلاعب بیک. با کل دکی پیان رابون بید. سلام بیت و زلزل و آمن وام کردو. چیت کردو؟ لبرو آوان دیکا شکوی ابو سفیان اشکین لناو قوم کیم. لیرو پیغمبری خو علی صلوات و سلام. اشیت مالی خوان لیشی کات کانه. با عائشه رضي الله عنها سربيت دفرميت تجهيزي جلو برغي درچونو غزان بو حاضر كا او كبيو زكا بو شونه درو همي حاضر كا با عائشه فرميت بتمايچيم بلا ما فرميت دا هيچ کس باسيمك كوا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بتماي غزوي بابلين بتماي فتح مكه هي رشك نصر مكه بدوي او دا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام جواب نیره بو همو قبایل کان دوری مدینه و انزار عام نفیری عام بابلین انزار و آگادار کردنو نیره بو مهاجرین و انصار که هر همو و دور دخوتان تهی اکن بو غزایشی گوله بشک لقبیل کانی چوار دوری مدینه وانی که مسلمانن تو بزن انجا چی فرق کردو لما وی صالحو تقریبا هجمانگا قبایل مدینه بشکی زوریان ورده ورده قوات كان وهي زكان إخوان كمهيئة أنا كان أنا خلنا ناو مدينة يعني رم برو مدينة قبيلة كان أسلموا غفاروا مزينوا أمانوا هروها أشجعوا جهينوا هرتشي خلك بابلين وكذا دسي شجري وكسر مقاتل وجنجا وركان أنا يعني ناو مدينة يعني فعشان إيش بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ها بابلين توجيه يعني رم أمانوا هروها أشجعوا جهينوا هرتشي خلقك بابلين وكا دسي شجري وكسر مقاتل وجنجا وركان يعني ناو مدينة واني فعشان ايش بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام

دروني خلشيو ام دينا ديني فطريه ديني او ديني ابني او بربستي شيطانا ناهر او فكر دين دوزيتو بتشويه كدنو ناشرين كدني بتشويه كدنو ناشرين كدني شون كوتوكاني او دينا يجينا او كسي شوين دينك خوي ادوزيتو الحقيقه خلش لواني بزيبا مسلمان بتومان دما اونو خريك نو تشو تشما ناز ان يمل برستر وروانينا او بزيما بواديتو الحقيقه شخص دين خلق بر زكاته وكسيدة فرمى لجيء سيبر القرآن اللي بر زايوه السير خوار المكرت سيدي همو بشرية المكرت أوش بتعبير ناوتي بقصة كردن بتششتن أرتهستي في أكلية أو كسيم مسلماني حقيقي أزاي لشو أروانه بوشي هاتو لشو هاتو بوشوي أروان ويلو سرقردان وداما ونيه وكو كسي كتأس خوينا دوزيو تواني نازاني شبا لبرو لقلنا ماني حاجز وبربستا أم برفراون بونا خلقي هاتونة تناو دائري إسلام ونقهر دا هاتونة تناو دائري إسلام ومحبتي أنبو رسول بجوريك هموي آمادي ليك لحظي بانق شكردنا آمادي بيتو بيتدرو ببي استثناء دوانزه هزار شكدار لدولي بيغنبري خواه كويبتو عليه الصلاة والسلام بيجوي بيغنبري خواه دربتشير أباريتو دعاك لالله أفرميت اللهم خذي العيون والأبصار عن قريش يا ربي جاسوس شرتشيق هيا بيبرا شاوكان بقرا نهي لي خبري ام غزو بقات قريش بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ناي كسب زانيت افرمي دم بمباغي دم بسريان بعمر كل خطاب الله رضا الله الى السربيت مداخل مدينه درتشون ويك خلي ارواتو امانه حراسك اداه دس عمر كل خطاب لقل مجموعه لا مجاهده كان شوار دوريا شيهات وروش متابعي بكن بزان لشو دين بو شوي ارون تاوكو خبرك در نجيت كواتا مهيئة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بويكا وردو ورد جيشك بجوغلانيتو برو مكة بروات برو زيدي باو بابيري باو او عرزي كالدريان كدلي كبدزيو لمكة روش دلواني قريش ويني كوتبو ايانو هركسيك دسيب كيوتو خبرك ما بيبلا لقل ابو بكر اون دي وشتر ديني يستا لدواي 8 هجرت سر لنبي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اروات انجا قريش توقيوا عكس بوتواني قريش استا توقيوا كبي پیغمبري خو بدا بسريان ليردا حادثه يقرو ادات پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام علي كوري ابي طالب زبير كوري عوام مقداد كوري عمر سي لسوار شاك كان اسلام بانغكات افرميت أفرت يك شو تدروا لمكة لمدينة برو مكة وردور دا قيشتو بفلان شوين رسالة يشي بي بقبو قريش ببلبشن خوتاني بقيني وبيقرن كاغز يشي بي بشن أو أفرت بقرن علي قريبي طالب رزاي الله إلى سربية فرمي كوتي نري قيشتين أو منطقي كبيغنبري خواه إشارة دا فرمي بشن آلي ويادا بي أغن گشتی نه آفرتیک ببصر وشتری کوانی بر دور داروش توانی برو مکه شوار دوری من گذر سیکمان علی کره بطالب فرمی پیام دوگل بخاری هاتوا و تم پیام کو رسالیش اند دعوت تی به من داره تسلیمانی که و تی هیچ چمپیانی وشترکان دانیشان دان بازان لسر وشترک کوت نتفتیش وشترکی چی پیانه بو علی کره بطالب رضای الله لسر بفرمی ازانی پیاده رساله كبيره ام ديتي باشا ام قضيه قرص ليريا نام ديتي والله يجري وبرونا يلا او لننزعن الثياب ازاين شرط التولج لك عنده با نكم حرشي جلت لبرتي دارم لا ترسى ازاني بات السر عليك ربي طالب افرمت دليل هنا بدو الروايات هات وندي قفر مخصي بيناو وكوتشون الله شويني او شونی که ای بسیت جلکانی پی بسیت آله ویدا گریدا بو شرد بیو هندیش که افرم خص بیا ناو پرچی وانه بلان پرچی کو کردو یا بو بس سریه ظفیره کی اکاتوانو رساله ک تسلیم به علی کو ربی طالب ک رضای الله لسبه ای کاتو سیلکات لصحابه شی بدری و رساله ک روشتو لحاطبی کری ابي بلتعوا بو قریش بلو قریشاتو خبري هاتني بيغنبري خواه

هذا عليه الصلاة والسلام بقريش رسالة كي لي سنو هيج لآخرتك كان ناكر بجي يلو قرنو بريو لا يبيغن بريخو عليه الصلاة والسلام خبر كي إذن يبيغن بريخو عليه الصلاة والسلام حاطب بانق كاتو أو أنا شيك كبار قادي إسلام لدوري يبيغن بريخو عليه الصلاة والسلام لنا يعني عمري كل خطأ بشتيا رضي الله إليه بيت يبيغن بريخو عليه الصلاة والسلام رسالة كا كاتو أنا طبعا رسالة كا هندق لأمي سير النقلي أكردوها ك كبيغنبر إخوة عصام جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل يعني سبايشي ناردو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو تاريكاي شوايا أو اندقل بالغة وكو لافا وكشي تحذيرا برانتو قاندنيش الهمان كاتا لحق خدا أم جيشها كزني أخوي بو بقري بلا مشكلك أوي أما كشف كردني خطايك كناكري أما بكريت جيغي قبولنيا هر بوي پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و آله مباشره رو کات حاضر فرمی ما چیه افرمی یا رسول الله والله من پیاوکم خود زانی یا رسول الله من اهلی مکنی بو معنایک رشلک و باو با پیران من مکه و بیت بلکو لحلفم لگو مکه کلا مکه دانش تمین اصلا خل شی مکنی ترسی اوم هبوک قریش چونکه تو حسابک شارک كبرنغاري غزوي ببيتواني او كساني كغزوي اكن كسوكاركاني او كساني كليويادان احتمال كاتك امان هسيان كربها زيمة شنك اما ايشي همو مشريك وكافريك وهاي كنوي رابخا اوني جيشكن جابا مالو منالك يويري بلا ماري اداد عزيت يداد شي اداد فرمي يا رسول الله من كسمني الدفاع لمالو منالك امكا كليوين كسوكاري من لوين امانيت الام صحابيانا كخلشان لنا ومكايا هيا بارزري شان هي قبيله فلان وقبيله فلان عمر الخطاب رواه عمر الخطاب فلان قبيله هي شيخ فلان قبيله هي مو اوانا خو اگر خوش شان ديرن خو كي شان لوين خو اگر كسوكاري اولويه بيد لنا مشرك كان هانك ببارز كزنتو عند سي ابو بري اي پیغمبري خو من كسب نبوه وتنبشكو امتن ها ببيت واسطيك شنك شاوري او اكيد قريش رتفع عليها بيد رتفع عليك قال بيتو بوان نويرت بيجو يدرب شيت هر كسي كسوكاري ام مجاهداني او يدسي فيك ابيكو شي درشن يا بدن بسريانا بوي پیغمبر خو وسم دستیکم هبیت او کسې رساله کې غاتې جنبه کسو کار کې من پاریس اجنا والله يا رسول الله نل ردوه وات مرتدني نه تکذيب به رسول کې نه تکذيب به دين کې نه الا کې به دين ایمان شموه والله بتنها اونده پیغمبر خو علي صلوات الله والسلام کسې شکر فرمي صدقكم راسکات پیغمبر خو ازانيت فرمي راسکات عمري كل خطاب رزاي الله لا سيف يا رسول الله رجم بدا اغرب عنق هذا المنافق رجم بدا با شمشيرك لملي اندور وبدا منافق بدا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ريك ده عمر فرمي يا عمر وما يدريك انه شهد بدرا انه شهد بدرا عمر اما بدري بيني وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم تو تشوزاني اي عمر الله سبحانه وتعالى اشهد روك بيت اهل بدر فرميتي اللي استوى بدر وشي كان بيك ملي تنخوش مزيه وقيمه ابو اهل بدر بيغنبر اخوا شاهدي بو ادات سيد رحمه الله لراق سيكي جوانا كذا فرمي قال وقفيك كين لرا وقفيك او ما ابينك اشيت انسان شند مرتبه قورا بيد هند يجار حالاتي ضعف رويت يبكى لا وزير رويت يبكى شند مرتبه قورا بيد اشيت انسان هروايه مروف وايه اشيت جار جاره لا وزير بيت وانا يرويت يبكى كس معصوم نيلو كس بارزلو نيلو بتاي بتيش كوزع كان تو لريال إسلاحاتي لجيجيا كترس هي كخمخفض هي كخمي كسكار هي فلمت أمدي ويبتاوك وكز نزا كز نليتها مو كسيق معصومة عشان إنسان توشي غلط بيت كاتك إنسان توشي غلط بيت مباشرة سيري غلطك أي مكج سيري ملابساتي غلطك شيء بكت شيء واي كدوم غلطك بكت شيء بالي بيونا باشان سابقة ورابردو أم إنسان شد هي حساباتي بوبكري بويها مشتك مباشرة تنسزر بسري لنا كده دوش أفرمتها مع شيء بيغنبر إخوك عليه الصلاة والسلام أو دست حنونة عظيمة نبلا أكاد لبريادة وروا كاتها أولا كان يتشاوري استفسار كات بوي بيغنبر إخوك عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم
هو رسول عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقوشتي شخصي نية لبر وزان الرازك حاطب بلام جينا أنفي على تجسس الحقيقة ده جولك اللي جاسوسي كردن وسي خوري كردن بس سبايك كبيغنبالي خواه برياري داوة أبي بارز راو بيت هربوا بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام إيشكي حاطب أوصيني وقرن كريج لو أويا خبرك أنا روشت بو قريش خبرك نقشو تقريش وقراوه تواني لدواء أبو بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام دا زكاة با جولاندني جيشك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربي عائشة داكي ما دارن جرته وفرميت هات لام بيوت موتي بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام بيجويك جيشك بابلين أو بقاته أفرميت كم كسك هات لدواء أبو بيغنبالي خواه أفرميت تجهيزي من بك وشت حاضر بك أفرميت باوكم هات وتي بيغنبالي خواه داوي لك دوي تجهيزاته ما لكتن بالي وتفرمي بتمايش يوتم نايزان وتم بتمايا هيرش كاتا سروم أوروبا بابلي أقر سيرش كنا سروم بي باورناك مساكاتي أوبي ديار الزمن ورزكي بكل شيء وناي هيرش بكري فرمي نازانا تس أبيس في هيرش كاتا سر نجد بو اتجاهها برواد أفرمي وتم نازانا دعاي أبو بكر الصديق رضي الله عليه وسلم كاشته خصمتي بيغنبالي خوا هما برسالة بيغنبالي خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي قوا يا رسول الله بتماي مكانيت بيغنبالي خوايا كم كسب أبو بكر الله دعاشة فرمي بتماي أبيم أفرمي بيغنبالي خوايا مالا حيفاني لقل يانا أفرمي أبو أقال لين يتي رويداو إنت بستوند أقال لين يكا عقدو بابتك هل وشاوتوني وكتاين بيناو باشان بيغنبالي خوايا عليه الصلاة والسلام أكويت جولة برو مكة جولة بيغنبالي خوايا عليه الصلاة والسلام برو مكة لديم روجي مانجي رمضاني صالي هجري أبو لما مانجي كسامتي زوركي فتح إسلامي كان جهاد قولة كان بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام لرمزان أبو لدي رمزان بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام جيشك إجولانية لنوز دي رمزان بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام أقاتا مكوكو يكابا مكدا كواتك الصحابة كان جولاون بروجون ليش لمرحلة كان كوردو دارون دار تونيتي تينيان بوهنه بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام روى كاتا صحابة كانوا أفرميت أقل روجو بشكين قوته هزي زيادة ربو إيوة يعني نوعك لا وكول صحابك أفرمي أمي كميان رخصية يعني بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام رخصة دي داني سفروا برو جهادوا لمدينة برو مكة ببيرون برو جهادون رخصتش ياني برو جوشكاندن لمرحلة شكل مراحل كان كروشتين ل ل لدواي أو فترة شكل دواي أو تبزان روجة كدو روجة كان زيج بينه لما كبيع غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي أشن برنجاري دشمن أبنو روجة كان تام بشكيرن خوي أوي هنا خوار ديواني وفرمي هم مصحابش كان دي يعني يكمل عن رخصة بوا دوهم يعني بعزيمة وببريار أمري بيكرون كبيش كيرن هم يعيش كان ديان بوي اللي كم جارة بركي زوريان لا فاولا نعيش كان دو كشونة الجهاد وبرو فتح مكة جروشتن لروشتن يعني ده بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام كان برو مكة أروات دو شخص لمدينة وبرو مكة دين إيش يعني أبو سفياني كري حارثي كري عبد المطلبة طبعا أبو سفياني كري حاربنية أو أبو سفياني سبا اسمك أم أبو سفياني كري حارثة آمزاي بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام وبرأي بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام للشير خواردني هردوشان لحليمة السعدية أو داني كشيري داوة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أم شخصا هرشان دا آمزاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لقل بيغنبري خواه فتريكي زماني زور هر بيكوابون منعليتي و قنجيتي أمانا دو كسي زور نزيق من ليكوانا كاتك بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام إعلاني بيغنبرياتي كليش يقبل لواني كزور سرسختانة دجاتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وهروا شاعر يجبو شعري لهجو قصوتن ببيغنبري خوايا بلاو أكردوان أما إيش يعني دوهم إيش يعني عبد الله كري أمية كبرزاي بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام برزاي بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام ككري عاتكي شي عبد المطلبة ولهمان كاتش دا براي أم سلمي لباوكوا أو أم سلمي خيزاني بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام
امیش به همان شیوه لگل بون به پیغمبری خواهشی بود لحر تونترین او کسانی که تجاتی پیغمبری خواهی کلوه علیه صلی اللہ علیه وسلم بلکو گورانی بیشی افرتی هبوا ایشان او با گورانی انو تو بسر جنیودان به پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه قصوتن به پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم ام دوانه کوتونه ترب بین بولای پیغمبری خواه قریش اگای لونی که پیغمبری خواه بدبای غزوی مکه هاتون ببن به مسلمان کدین اگن لای پیغمبری خواه علی صلوات و سلام پیغمبری خواه آمادنی پیشوازی ان لیبکات آمادنی پیشوازی ان لیبکات دوای پناه بنو بولای ام سلمہ قزان پیغمبری خواه علی صلوات و سلام داوی لیکن که رگی پیغمبری خواه رگب ده پشنه جوره وانه بولای تاوكو ببن بمسلمان أم سلمة كأشيات الله فرمي يا رسول الله تو مامتو برزاكا برزاكا وآموزاكا باوانا بيد بدبختين كسب لتو يعني أو عطفو عفو أمانا برانبر بهم وخلقها برزاكا وآموزاكا أو لاترين إيه بيغنبري خور رقيان بدا بابن بيغنبري خور عليه الصلاة والسلام فرمي تو نازاني أمانا شيان كردو شكاري شيان كردو برانبر بأيما لدو هاي أوداك خبركي دزكيوتو واني أبي سفيان كوري حارث كوري شبشوشي بي جعفرينا نزركات وعهدات دي ألي ما دام وايا أهد بيت دسي أم كورا مقرم ببي بو سحرايا روم حتى هردوك ما لبرسا ولخن كان أمن شر بينا قرمو بمك پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام كهو أبستيت سوزي أجولة بتايباتي بو منالك لبرو رقان ياتو بينو بيشوان كدين بيشوا داوال پیغمبر خو أكن عليه الصلاة والسلام كه ليان ببوريت وإعلان إسلامتي خويا أمكن في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ليان قبولا كانوا ليان قبولا كاتوا هردو شان أبن بمسلم هردو شان أبن بمسلم بدواء ودا للرقاء في غنبري خو عليه الصلاة والسلام قاتا منطقية صحابة كان أكونا ليكردنوي بري بابلين طبعا هيني بيالن كباتي بيالن كبات بري أو داريك إما عادة السيواك أو كأراشي بيوتي داريك إما بيالن السيواك او رجی داره که میگه بکاری هنین رجی داره که چنین خوی او داره که برای کیشیه برای شیه اشیدو برای لکاتر جواز و بیشتر من هر چی چون لصحیح بخاری و معنی فعلا باسی برای که یکن که بتام و خوشه اوی استان عزانم اگر مثلا نوع شیه به ایمان ایزانی چقدر او کشون است ام کل ما عجواهی که دیت دستیه مزور بیزور خود ما عجوانی لحقیق داره یعنی لصدا نو تو پنجی خود ما عجوانی اوی که دیت دستیه مزور خود ما عجواه هم رجني وتوزق قاوي وهم سعرك شي زول لو قدام تركه لحقيقه داهيه او الكمبيوتر خول ما المدينه اصلا كيبيوتر خول ما عجوه بها ماشي او او او زينش بركيتشيا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كخلق اكون اللي كردنو بركاني افرميت او بر الرشكان اللي بكنواني تامي زول خوشتيا وتان يا رسول الله شلون زينتو قد شوان بويت شكو بس شوان وانا اذان بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي جا بيغنبر هي شواني نكرد بيت انا شيكم لو انيكا وكو همو بيغنبراني كشواني كردو عبد الله كريم مسعود يشيك اللواني كهلا قريب دارك ياو لوينا ليكاتواني سقبيان ليكاتوا هم وجالك هلا قريب دارك يا قاشي دارك ياو قاش تهدو قاشي عبد الله كريم مسعود رضى الله عليه سر بيزور باريقو صحابة كان كيبين قاشي دارك ياو دزا كان ببيكني أو قاشي جب باريك أكون ببيكني عبد الله كريم مسعود بينا أخوشا بيغن باريخو عليه الصلاة والسلام فلي والله هردو قاشي أو لميزاني الله سبحانه وتعالى روجي كيامتا لهرشي أرزو أسمانا كان أقول استرى كوصفك عبد الله كريم مسعود ذكرت انجا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ورده ورده جوله دس بيكات دو شخصيتي كي بنا وبان دينا وبرو روي بيغنبري خو ايشان عباس امام بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بدواء وجد ابو سفيان قائد قريش سل يجاريش كا قريتو انا برولاي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تشير وداد لو ياو باشان جولي پیغمبری خو بم هیزه بر مکه گاته شو هل یک نیم درس کاین ده دا وکم الله سبحانه وتعالى برحمه و رحم ما پیبکات ایمان ما سلامت کات عاقبت خیر ما کات یا رب لغنا کان ما خوش بیتو د مجلس پیغمبری خو کوم ما کیتو ان موزیک ما کیتو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سرهم الأكمان بسراني بريز سنجين إيمان داران خشكان برايان لهرشون زقاكن وميدكم ودعوتكم ذاتي باش الله دل خوش من بكا بسرکوتنی مسلمانان دل خوش من بکا، ببهزی مسلمانان دل خوش من بکا، بزلیل بونی ظالمکان دل خوش من بکا، بشفاهتنی دلو درون من دل خوش من بکاتن، بعزت و شکومندی و رز کبیجی ریتول با مسلمانان دو کرم لرب العالمین حجی حاجیانش قبول بکاتن و قرباني همو او مسلمانان اش قبول بكاتن كالبيناي رب العالمين او نسوكا او شعائرا او دروش ما قوريان زندو كردوا داو كرم لرب العالمين برياتي و تبايو يغريزي لصفي مسلمانان دروز بكا دو براتيونا كوچمان لبين لابا داو كرم لرب العالمين شفاين خوشكان من بدا بتايبتي اواني كداواي نزاو دعاو بارانوان كردوا داو كارم لالله سبحانه وتعالى قلم لي بردني خوي بسردلو درون من دابيني هر گناه كبا اشكرا كرديت من يا خود بپنهاني وبنهيني عفو من بكا داو كارم لرب العالمين لگناه دايكو باوك ما خوش بي اواني دايكو باوك ما واسطر و سلامت و عاقبت خير يان بكا اواني شك دايكو باوك ان وفات يان كردوا گورکان یم پر نور بکا لبویان بکاتا باخیگ لباخکانی بهشت داوکارم لرب العالمین او کردستانی خوشمان او دام بکا با ایمان سلامتی بکا با اسلام وکیانی کی سر بخوی لبو دروز بکاتن او دینی خوی که اسلاما که پی رازیا تیدا حاکم بکاتن اللهم آمین. برزن زارکی دیکا رب العزا در فتیدا این هاتین و خزمت ایوی برزو عزیز با پیشکش کردنی برنامه کمان بلدی نکانی پروردگار امزاریان دستین خزمت صورت یک لصورت کانی قرآن که صورتشی مدینیه صورتی الصف صورتی الصف دیار صورتی مجاهدانه صورتی تیکوشرانه صورتی زلیلبونی دجمنکانه صورتي برز كرنوي علم بيداغي إسلاما صورتي عزتو شكومندي وريزا صورتي هستانويا صورتي يك صفو يك دستو يك هلويستي مسلمانانا صورتي صف كسرتاكي بتسبيحاتي أويل كون دا دست بيدكات دعای سرزنشتی او کسانه دکاتن که قصه زلو کردوی بطالیان هیا برامبر او کسانه که ازدواجیت که لبینی فکر و روشت و اخلاقیان هیا که دیار لإسلام دا براسی دوی سلوک و فکر و تا توحید و ایمان و روشت برزکان مطابق یک بن اگر نا او کسی کسی که زمکراو و کسی که براستی نفاق لناخیده هیا بوی لإسلام دا هر آیتک هاتبیتن که باسی عبادتی که گوری کرده بی حتی باسی توحید و ایمان بی مسئله که فکری بی الا روشتی که برزی لگل حوشه و کردوا و کده فرمی عوض بالله من شیطان الرجیم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيج براسيه شكل بيكان إسلام بلام أقر أو نيجا نيقران دوات الميداني بازاركي مالكي دوامكي رنگ دانوي نيجا كي بيو ديار نبو سماهم في وجوههم من أثر السجود لأخلاق روجان رنجين داوا براسي أو كسا او نجي هروا کردو خوی ماندی کردو
هكا كسك استاك لا مراسمي حج حج دكات او مناسك قوريه جيب جي دكات كحج ام العبادات همي لويه بلام كقراوة او حج شعار دروش ما قوريه كيك لا اركان كاني اسلام اگر رنگ دانوی اخلاقی لسر نبو کنگوره او او کاتی حزکی که رب العالمین وکولا فرمودکی پیغمه صاصم هاتیا فرمه لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود اگر کسک بر روجی بیتن یک مانجی رمضان بگری دوشم پیشمان بگری ایام و بیض روج سپیکان بگری تاسع و عاشورا بگری نو امینی حاجیان بر روجی بی بلام اگر زمانی نپارز واتا اخلاقی برزی اسلامتی رنجی نداوه لگر روژه کی او کسی چی براسی مارداری کری رنج بخسار واتا رنجی بخسار در وات واتا خوی برسیو تینی کردی هر هنده لو مایتوا حتی کسی اگر زکاتی بداتن کپرده چی پیوندی به هز لنیوان هجارو لنیوان سرمارداری دروز دکاتن بلام اگر دانی زکات کی لانی اخلاقی و روش دکی نیگوری رنگ دانوی نبو اکو رب العزه که افرمی یا ایوها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اگروهی باوردارن ایو نکن بسن بهوی صدقو بهوی زکات کانتان بخشین کانتان منتی بکن چون که بو منت کردنی واتا روحی صدقك وبخشينك وزكاتك لا دزدتت وهكذا برزا بوي نابي ازدواجيت لبيني فكر واخلاق هبي وزان رب العالمين ليردا لسورتي صف زمي او كساني كدوها وبروردقار هلو سورتي مدحو ستايشو بهالداني كدوها برامبر چه برامبر اوتيك وشر مجاهداني كصفيان توكميع متمسكين بقرآن وبسنة بريو الربازي في غنبر صلى الله عليه وسلم وهل لو سورتين دا باسي تندان حلقاتي الرابردوي صفي مسلمانان دكاتن لأمتاني بيشتر كنمو نمان لبودنين تو رب العزة بونمونا باسي سيدنا موسى دك عليه السلام باسي أو صفي دكات كسيدنا عيسى لي واستعوى باسي او صفش دكاد كهاوالاني پیغمبر عليهم الصلاة والسلام پیغمبران بقشتي عليهم الصلاة والسلام كخاتم ين پیغمبر خمان صلى الله عليه وسلم ككوتائي بقافل كيديت واتا كوتهاتن بقافل پیغمبران كخاتم كيكا پیغمبری خمان صلی اللہ علیہ وسلم و هر لو سورتی رب العالمین باسی حداوتو دجمنیتی کافران و بباوران دکات برانبر صف و گروهی مسلمانان و بانگوازیک آرستی همو برواداران دکات کنابت اولانی اسلامتی لبیر بکن که جهاد و تکوشانه که گورترین بازرگانی و چاکترین بازرگانی که تیدا قد قد زرر ناکن بریتی لبخشینی مال بریتی لبخشینی جان لپه ناوی ذاتی پاک رب العالمین و هر وها باسی ثمراتو بروبومی دسکوتکانی او خباتو تیکوشانو جهد و جهادی دکاتن هم لدنیای و هم لآخرت دا و سورتکا لکوتایی که کوتایی بو بانگوازی دینی که عرصه برواداران دکاد که همین انصارو پشتیوانی سیدنا عیسی بن علیه السلام که موسی حواری کانا اوانی که واشون پی هلگری سیدنا عیسی بن علیه السلام که تک بانگوازی عرصه کردن من انصاری الى الله و او صورتا صورتی که جهادی تربوی و پروردی و حرکیه با دست مسلمانانه
كصفو كذا وستان كانيانو تيكو شان كانيانو زودو جهاد كانيان يك هل ويستو يك دز بكن واتصفيان توك مبكن بهيت شوازي شي دجمن لهيت كنو كالبرك دزينكاتن جراي بيز دانانيتن لناو جستي صفي مسلمانان كما داخوا إما قرتن دا بابن بين بشريعة رب العالمين وبصورة كاني قرآن وببلين كاني فروردقال سبحانه وتعالى هند صفة كان من توك من دكين زور قرينجا همو أو كساني بانجا وازو بانجا شي خزمت كردني أو بياما مباركي إسلام دكن بزن خزمتي سورة الصف كصفة كان ينيك بخان كدور كونو الله دوبرا شوناكو شو برتوازيي كقورترين تيك شكانو بشكانا وقورترين تشي لناوبرو تيك شكي نري دجمنا كان مانا كالبردس ياندايا توانيتيان براسي دزي بكانو صفي مسلمانا شلوغ بكان هموي عالم بيداغي پیغمبري برس كرتو صلى الله عليه وسلم هل يكو بشيوازك كان حقيقة دا يك هلويستو يك دستو يك سر كرده كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پيو پابن بونا بوي دتواني صفا كي توكمم كي سندا لقرآنو لبضين كاني پروردگار نزيق بي هند صفا كي توكمم دبي سندا متابعي پیغمبر بكري عليه الصلاة والسلام لهمو ميدان كان جياني دا تلياني فكري وعقيدة وبيرو باوري تلياني تربوي تلياني جهادي تلياني عبادتي تلياني علمي لهمو متابعي پیغمبر بكري صلى الله عليه وسلم صفك توك مترو بتو تردبيتن متين تردبيتن شنك صورتي صف وات صورتي متين صورتي توكما صورتي مجاهد وتيكو شران صورتي سركوتني مسلمانان صورتي اموجاري مسلمانان كدزبا صفكان يا نوبكر بويا لو صورتا كدتين خزمتي ويستاش لخزمتي داني لو برنامي ولا خزمت ايوي برز سنجين سندين وعد بليني پروردگار هي سبحانه وتعالى ان الله لا يخلف الميعاد كحقائق راستقينا اگر ايما بسين خزمتي الي رب من باز دكات يقل ظلم هر گوركاني اهل كتاب بريتيا لا بدرو خسنمو افتراو بهتان كردن بدمي ذاتي باشي الله وبيامبران بقشتي وحتى بيغمبري خوشمان صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

الدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف آتي حفتو آتي نو يالا أو آتا بومان بيان دكاتن كسر سخطرين وخرابترين قزونترين ظلم اوانانك اهل كتاب برامبر بذاتي باشا الله دكان برامبر ببيانبرانش وهر اوشبو تمانعي اوي كاهل كتاب كما وسي يهودي كانوا نصراني كان قديمش ايشي هاتني بيغمبري خوشمان صلى الله عليه وسلم لسردمي بيغمبري كاني خوان هر اوبو تسببي اوي او ظلمي كديكن كهداياتي ورنقر كنين ناو اسلام او جبرت الله بدرو خسنوي آتكان رب العالمين فيا مكان في غمبران عليهم الصلاة والسلام بوي أوانا سبحان الله مكاتك دعوبان قوازي إسلام بوي أنسوا الرفز يانكرتوا يكسر بغتاني شانكر دي ببي بلقا ببي هز برهانك لبرد سياميت رب العزان بدرو خسنتوا وهروها في غمبران وفي غمبران شان بدرو خسنتوا تواتا فيا مكان يان وهروها او دزل مكان زياد كرديا محاربش يان كرديا نكهر اوي كواداب نشن تنها بدروك بلوكو محاربش يان كرديا وحريز بوينا لسر اويك او نور بكو جيتوا بلام ولكنهم مهزومون فالله متم نوره اوان دوراون نوركي پروردگار هر دروشاويا لسر همو تاريكا يكان ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام واتدبت سظلم قلوي قول التربيت كذاتي باش الله أتوي خلق كردية دروس كردية هزارها مليونها منتي لسرتوه وكو عبد وكو أمت بلام أتوبي أو زرأتي بخد بدي وكو عزازيل وكو شيطان ذاتي باش الله بدرو بخي والعياذ بالله وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام بدرو بخي دبكس هبه لوانا ظالمتر كبرو ديار بدرو بخاتو لكاتكا اوان باشتر دزان اوان امو حق راسن بويا اللي يردات يدقين دبه هبه لكس لوانا ظالمترو ستم كاتر بيتن كاتكاني برو ديار بسر داد خوين دريتوا او زب دروشي دخاتوا او جرؤتي بخوي داتن كرب العالمين بدرو خاتوا اهل كتاب تابتي يهودي كان نصراني كان سن كواتنا كباسي بيشتري وان دكن وهروها باسي اوانش دك كلا سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيهن كرب العزام بدرو خستوا پیغمبر شام بدرو خستوا كزمي اندكاتن كو آتي هديسان لسورة الصف كرب العالمين باسي سيدنا عيسى دكن وإذ

سبحان الله. كاتك سيدنا عيسى عليه السلام بقومك راجان أمن في غنبلي الله ما سبحانه وتعالى وبراسقينه وبراسته رواني روان كريمة والتوراة من البردس داية التوراة يعني وهلوها إنزيلش ولا توراة ولا إنزيلش مجدتان في رده بهاتني پیغمبرك كناوي أحمد كأحمدش صيغي مبالغية وهذا الزور سباس كراو بلام كاتك أو مجدان پیدادات فلما جاءهم بالبينات كديتن بيناتي پيا وهذا بلغي پيا هر لخوي ودعي پیغمبراتي ناكا اوان استجابان سبو والله مدانوان سبو قالوا هذا سحر مبين سبحان الله قرآن سنزوان ناخين دناسي واتكاتك پیغمبرك تان بوهاد كناك احمد ببينات وببرهان بلام كذبوه بلام بدريا خستوا وتهمان لبو دروس كر بأنه ساحر وأنما معه سحر قوتيان اوا سحر بازو اوي كبيش دي بسحر هاتيا ورب العالم كفرمي لسريا في بزب بين النام إسلام والمراد بالإسلام في قوله وهو يدعى إلى الإسلام الإسلام الخاص الذي جاء به الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أو إسلام كتايبتا ببيغمبري خمان عليه الصلاة والسلام وهمو بيامي بيغمبران هر لآدم هتا خاتم همو إسلامه بلام أو إسلامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دايكي همو عمو واتا كوكروغي همو أديانا كامو أويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هي نايتي الإسلام واتا استسلام تسليمون چونك دين كان الرابردو هموي كوتايم بيات يهودي بس نصراني بي وأوانشي كهالقري أو بيامان بون ستة وراد بس إنزيل بي براسي لسريان واجبة أقر بقصي تورات وإنزيلي خيان بكن بيشي قرآن واتا بقصي سيدنا موسى وعيسى بكن بيشي بيغمبري خمان صلى الله عليه وسلم أوانا دي بيننا وإسلام أو دعوة بانقواز أبو أوانا بوی کاتشی که بان جواز که بد رو دخنوا جورترین ستمیان کرده. بوی او حقتا لتصندین آیاتی که بد رو دکوی کربو العالم فرمی. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. اگر کاتك هات لنا إسلام مسلمان بون أو أنا الرئي راسقينان دي التوى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ملا ما قبش تيان هالكرت السير بيويستا تبليغ بكرن والله بصير بالعباد كان سورة آل عمران آياتي بيست بوي كاتك أو دعو بان قوازيك آرستي يهودي كان نصراني كان ذكر بوهاتنا وإسلام زور بي زوري يعني لسطها نهتي سروا رفزيان كرديا سبحان الله يعني يكك كبخوي بليتن يهودي نصراني هم يكوب كوزاني كشان باورين بهاتن بيغمبري هي صلى الله عليه وسلم بلام ايه من مسلمانان اعتزازي دكين شانازي دكين ببيغمبري خوش ماني دادنين سيدنا موسى سيدنا عيسى واجر باورش ما بي النبي هل اسلامتي دسين دري اوان رفزي دكن او اسلامي كبيغمبر هنايتي صلى الله عليه وسلم وهروها بدروشي دخنوا ويعترافش ببيغمبر هنايتي صلى الله عليه وسلم ودلين قرآن كتابي الله جنيا يعني اوش افترائي چي زور قولي بدرو خسنوي ذاتي باتي الله دبي لو يزلم قولي ترهبي وهروها او ظلمي چي زور قولي كلين يقرأ خلق هداية ورقدي كإسلام سلام وقبول بكات لين يقرأ خلق برو بهشتي بتيت ظلمة كي قولي كخلق برو دوزخي بي
بوي كاتش أوان كأوزل ما جوريدا كان كرب العزة آت كان القرآن بدرو دخنوا بيغمبران بيغمبري خوش ما بدرو دخنوا أو السبب إيش الرئيسية بو أوي أوان هدايات ورنقن ضليان رقب بيتن بو سنة رب العالمين هركسك أو إسلام الرفض بكاتن يكسر مورق لناخو لنسان لدلو درون دريت شكرا ظلم شي قولي كده والله لا يهدي القوم الظالمين رب العزة هدايات ورين ما يكري قومي ستم كارنيا وموافق توفيق ينادات الأخير سركوت يناك الأخير كانتك رب العزة باسي آتا كان ديك باسي أهل كتاب دكا لسر ظلميا لسر درويا يعني بدرو خصنوي إسلام كجريمة شي زور زور قوري تاوانا شي زور قوري فضيعتا شي زور قوري وهو إعلاني شر وزنق بنام بالحق يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واتأوان دوهان قابيان هاوش تبو الكفر به ورفض الدخول فيه واتكفر يان كرديا ورفضي هاتنا نودينا كان كرديا دوام يان حرب ومواجهة كردني مسلمانانيش واتا اوانا كافري مسالم نبوني كافري محاربيش بوني هل او كافر محاربانانا ودكن حتى بشكل لأهل الكتاب سي يهودي تنصراني اوانا اننا اسلام روش بروش وكوي استا كدزولا كان افا كان زاين يكان برانبر اهل اسلام دي كان لغر كل كاني كروش دي خلقه مسلماني بصلاتي مظلوم وتوساوا خلطاني خوين نكات واتا اوان نكفر كان كذي نقرف زيادنا إسلامي كذي بلكو إعلان تزنق وشر وربربونوش كان كذي برامبر بذات باش الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وزور حريص لسر كوشانا أو نوري بلا أو خطوانا أو هنقاوانا كداوين كخلش محروم ذا كان لحق بلا روش بروش حق الشر درو شاوية بوي الآيات كي كتما شبكين اللي بيورد بينوا رب العالم أفرمي يريدون واتفعل كيدك نق أو يكا هر قصه بيت هر اعلام بيت بلقو اوان شو روجي لسريك دادنين بو اوي كوا او دينش كبير رازينا كما تعطي اوش بقرن بناوي ديني ابراهيمي بناوي بيك وجيانو بناوي زور ناوي زلو قورا هروجك بناوي نشان الشدين واوانش كبخويا باسي سكان يخوان دكان هلو سكان يخوان دكان بيان نامكان يخوان دكان لرخصات دخوان بكسي كي عادل بيشان ددن بلام اوان رب العالمين هل آياتك افرمين شون كوان زانستيان هيا زانستيان بلام عمليا يعني عملي فيناك يعني يهودية كان علميا بيا بلام لميداني عمل دا هيتش تشيزي بجيناكا مقر اوي كولا بخوان باشوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سنة ها باورين بهندك الآياتية كالبرجون دي خوان بيت الله ما بيتك نا بو رب العالم كأفرمي يريدون صيغي فعل مضارعة واتا أو كافرانا لبيشترش استاش هر مستمر سنك بيشترو استا هر دوشان بيكو بستايتو رانو استاينا هيت هنگا وقت رانو استاينا إلا دجاتي مسلماني ببردام كرديا وخوشان بقوت كرديا لهر زيغا شي مسلمانك حركة شبي لين در سركوت يان كريا بطي فريني كات او انا نوستاين وهر رب العالمين كباسي نوري اسلام كاتن اسلام يعني او ديني كخاتم كوتا اغنبر هناكتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والرازية بويك ورضيت لكم اسلام دينا رازي بك اسلام دين ما ميتن دعوة إلا هم خلشي سرزويش كرديا بيننا وإسلام سنكا ونوريكا كمسلمان وري دقري همو جياني بيرونك دبيتو ريقاكا بانيزيك ترين كات دقية دور ترين ريقا أو آتيك رب العزة أفهميتا جودو تيكوشاني كافركان وكو حرب دجاتي كردي مسلمان كبكاد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يعني او تصويري قرآني قلت ما شبكيني او نمونه هنا يتوا
وكوي كا قالتين بيبكات وكوي كا سحري كان هل سرتاو بتال بكات كاتق وعاتي دخويني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نتخيل في خيالنا صورتك أوها لم يشتخوا مع دروس ذكين كتن بياويشي بحساب زربزة تن بياويشي بهز لكاتي تقي قرماي تليهاوين دين السحراجيان سرزادو شقاميشي زور قرم سريان برز دكنوا دانوه بفوي دميان بتكرا فوبكن لسه لو روج قرمي وكو كرداري افرمي سري زوران دسوتيني دانوه بفوي دميان او روجي بكو جنوه كناتوان سنسل كساتك لبر قرمي روجي كيبو وستن سون دتوان لفو وكانيان بردوان بن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بفويدميان بإعلاميان بهيزيان ببازويان بوتسكو زبخاناني كبردوام بريان دكن بوقر كردني مسلمانان بلام دنيا بن أو روجا هر أوان دسوتيني سن كناتوان زور لبنامر أو روجي بوستن آخر هناسيان فويدميتيان وات آخر هولو تخلاو تيكوشانو ماندبونيان فويدميتيان وات بزماندرجيان ببوختانيان بظلميان بخرابيان كبدزدكن بهمو ساكو زبخانكانيان دكن هيتيان بيناكري برام دين وفويدميان بحسابي خان روجي روناك كهلاد بكجنوا رب العالمين اوا حرككو اشنونيكي سخيفة كابوين دينتوا كأنا هندا سخيف أنا هندا جمجن هندا بعقلا وكوي تشبيه نبيتن يعني حاشا شي مقام زنابتن سن شلاتيك بين السرزادي فوي للروجيب كان أو روجا بفوي دمي أو شلاتيانا هيز دكوجيتو نخير هزار زار نخير كفريش همو محاولة كان دكاتن بوي حربي لقر أو ديني بكاتن او ظلمی جویلینی ظلمی دکات توانی دکات هندک شد تدلن چه چی قدغه کراو بکاری دینی چه چی قدغه کراو چی برام به انسانی استم لکراو که استم کارن بکاری دین سنور بزن او سنور دست کردنه که بخواین درستیان کردی هر کاتا چی میلین لبی دی بزین هر کاتا سنورش دیاری او سنور نای بزین او سیاده ولاته چی هر کاتا چی ما بستی بی دبزيني هي سيادة وقيادة وريادة نية للأيوان أو هي كأو روبوتي بخيان دروسيان كده بوية مسلمان ده بيت خزمة قرآن بيت خزمة بلين كاني پروردگار سبحانه وتعالى أخ أصحاب وأحباب وهمو أو علماء تيكو شراني إسلام كبراسي خوان برس كده إسلامي شان برس كده لخزمة دقة كاني قرآن دابون بلین کانی پروردگار دابون اگر سچی دستشان زور لاوازی ولام اراده چی بهز و پولاینیان هبوا که برانبر بربری ترین دجمن بوستن لمیجو لتاریخ دا و قد قدیش تنازلیان نکردی اگر گردنی خوشان لپیناو دانا بید و ای امی مسلمانان او رو دبی لخزمت کلام رب العالمین بین كاود جمعنا بناسين اقر وعدك عن القران بزين باش دا الناسين تعال قيش كدي دارش كبه خدمه ايوي برز سنجين دغمو همو لاكتان بذاتي باش الله دسبير مكيس فاديك زانك والسلام.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: بسلامي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار بيشكش كدني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سر جزئي هجدا خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: قلب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحمد لله، مرحبا بكم مع أفياء الروح. الله جل وعلا يخبر نبيه أن من أسرار عظمة شخصيته أن الله جبله على حسن الخلق وصنعه على عينه. بعد غزوة أحد صار بعض الصحابة اللوم، فقد أخطأوا وانكسروا بعد أن كانوا قد انتخاط بيه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إي والله، إن أي مرب، أي معلم، أي أب، أي أخت، أي قائد، أي شخص يريد أن يؤثر في الناس، اعلم أن الرفق أعظم طرق التأثير. حبيبنا يقول له ربه أنك يا محمد لو كنت فظ غليظ فيك حدة لم فض أصحابك من حولك. إذا كان هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، إذا ماذا تقول أنت أيها الأب الذي لسانك به الألفاظ الفاحشة، لعن، شتم، سب، ويدك وقدمك ركل ولكم ودع، وبعض الأمهات تلعن وتدعو، وبعض المعلمين فيه حدة في وجهه لا يقبل ولا يلين. هذا إذا انفض الناس وأنت على حق، فاللوم عليك ليس عليهم. النفوس جبلت على حب الرفيق، الله رفيق يحب الرفق. والحبيب يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لذلك ابتعدوا عن الفظاظة هذه والغلظة، لا يكفي أن تكون من أهل الحق لكي تطاع، ولا أن يكون كلامك حق لكي تصدق، لابد أن تكون وسيلة عرض الخير هذا فيه رحمة. لنت لهم، لين. الله يحب من عباده هذه النفوس التي تؤلف وتألف. لذلك دعوة إلى ذاك الذي يقول ما قلت إلا حقا لكنك فظا غليظا فانفضوا لك، فدعوة إلى ترميم ما بقي من قلوب صدعناها بحدتنا وبفظاظتنا. فلينوا وقولوا الحق حتى تحبوا وينقاد من حولكم لكم. أستودعكم الله.

حياتك أيها الإنسان في هذه الدنيا فرصة واحدة غير قابلة للتعويض وغير قابلة للمغامرة. أعطاك الله الحياة في هذه الدنيا وأخبرك بأن مقامك في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأقام الحجة وأنذر وأعذر. فنحن نعيش أيها الإخوة في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، وقد وكل بكل واحد منا وكل به ملكان عن يمينه وعن شماله يكتبان كل أقواله وأعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بعد ذلك بعدما يأتي الأجل تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن دار العمل إلى دار الجزاء والحساب، وتحاسب على جميع أعمالك في الدنيا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مصيرك أيها الإنسان بعد مماتك إما في الجنة أو النار، وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار، إما السعادة الأبدية وإما الشقاوة، ويحدد هذا المصير أعمالك في هذه الدنيا. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نغتنم ما تبقى من أعمارنا في هذه الدنيا فيما يحقق لنا السعادة الأبدية بعد مماتنا. حياتك أيها الإنسان في هذه الدنيا هي فرصة واحدة لا تغامر فيها. أمور الدنيا يمكن تغامر فيها وتخسر وتفشل وتعوض، يعني مثلا لو فشلت في صفقة تجارية يمكن تعوض، لو في اختبار مثلا مدرسة أو جامعة وأخفقت ممكن تعوض. أمور الدنيا قابلة للتعويض، لكن حياتك لا تغامر فيها، لا تجعلها مجالا للمغامرة، هي فرصة واحدة. إن نجحت في هذا الاختبار العظيم الذي نخوضه الآن ونحن أحياء، إن نجحت في هذا الاختبار سعدت السعادة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فيها من النعيم فوق ما يتخيله العقل البشري. أو تكون الدار الأخرى النار التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، يعني في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها واحدة لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 مرة. فنحن الآن أيها الإخوة في دار يتمناها الأموات، لا زال باب العمل مفتوحا، لا زال باب التوبة مفتوحا، لا زال بالإمكان التدارك. فينبغي أن نتدارك ما تبقى من أعمارنا فيما ينفعنا بعد مماتنا.

الصبر الجميل ليس سكوتا مرا ولا انكسارا صامتا وليس عضا على الجراح ولا ابتلاعا للدموع. الصبر الجميل هو ثبات الواثق ورضا المحب، هو أن تنتظر وأنت تعلم أن ما عند الله قادم وأن الله قادر وأن الله إذا أعطى يدهشك. يقول الله تعالى على لسان نبيه يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حين جاء أولاده بقميص يوسف ملطخا بدم كذب وادعوا أن الذئب أكله، لم يصدقهم، ولكن بنفس الوقت لا يعلم أين ابنه، لكنه لم يجزع، لم يصرخ، فهذا قدر أتى عليه فتقبل وقال بإيمان الموقن: سأصبر ولا شكوى إلى الله، وسأستعين بالله على ألم الفقد وعلى كذبكم. فكان درسا لنا: الصبر الجميل لا ينهزم، والله لا يضيع أجر الصابرين. الصبر الجميل أن تشتكي ولكن إلى الله، الله موجود، فكيف تشتكي لغيره؟ بيده مقاليد الأمور، أفلا تسلمه أمرك؟ أقدار الله ستمر، شئنا أم أبينا. هذه هي الحياة، ليست ملكنا، نحن في ملكوت الله، نحن عباد الله، ليس لنا من الأمر شيء. المطلوب أن نعمل ما علينا، أن نسعى، أن نبذل جهدنا وفقط. عندما تنزل أقدار الله نحسن الأدب. الله لا يطلب منا أن نكبت مشاعرنا، لكن يطلب منا أن نصبر صبرا جميلا، صبرا لا يصاحبه شكوى ولا جزع ولا سخط ولا لعن، وهذا أساسا لمصلحتنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، يعني من اختار الصبر أعانه الله. ويقول أيضا: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أقدار الله ستمر لا محالة، لكن أنت تختار وتقرر كيف ستمر عليك. هل تختار أن تشتم وتلعن وتجزع؟ حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لك: إذا أنت اخترت طريق السخط فسيكون الأمر عليك أصعب، أما إنك تصبر ترضى تحمد الله فستؤجر وسيعينك الله. وأنا لا أقول كلام نظري، أنا أقول كلام عملي. وجرب ولو أن الله لا يجرب، ولكن أقول لك اختار أن تتعامل مع قدر الله كما أراد هو. أن تسمع خبر سيء، أن تقع في مصيبة، فتقول فورا: الحمد لله، اللهم أعني، لا حول ولا قوة إلا بك، إنا لله وإنا إليه راجعون. راقب حالك بعدها، سترى شيئا عجيبا، والله ما هي إلا دقائق وسيتغير حالك. قد لا تحل المشكلة ولكن سترتاح لأنك تقبلت. دعونا نتفق أن السعادة ليست بتحصيل ما نحن نريده، السعادة براحة البال والتسليم. سبحان الله، يعطيني سعادة، أنا أقول لله: أنا سلمت أمري لملك السماوات والأرض فاختر لي الخير. أنا همي الوحيد أن أرضي ربي، أنا أراقب نفسي، أنا أتقرب من الله. الخوف من النتيجة هو ما يفسد الشعور، القلق مما قد يحدث هو ما يجعلك تنهار قبل أن يحدث، بينما في الحقيقة ما كتب لك سيكون. يقول الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطيب نفسا إذا حكم القضاء. لا تحمل هم الغد، ألم يكفيك الله بالأمس فهو سيكفيك غدا. احمل هم رضا الله، لا تخاف كما قلنا من قبل إلا من ذنبك. خذ مثال: عين نامت وقلبها مطمئن في قضية قد تكون أو لا تكون، لكنها نامت لأنها سلمت، لأنها ذكرت الله، صلى صاحبها ركعتين، دعا الله ونام وسلم الأمر لله. وعين أخرى لم تنم لأنه لم يتعلم كيف يسلم. الصبر ليس سلبية، للأسف الصبر عند كثيرين يعني سكوت أو خنوع. لا، الصبر في الإسلام هو صبر إيجابي، أن تسعى، أن تخطط، أن تفكر، أن تفعل كل ما عليك ثم تسلم الأمر لله ولتأتي الأقدار كما تأتي. هو صبر فيه ابتسامة، فيه تفاؤل، فيه شكر، فيه حسن ظن بالله، ليس فيه لعن أو سخط أو كآبة أو تمثيل دور الضحية، أو أن نقول الدنيا ظلمتني أو فلان ظلمني، وفي النهاية أنت مثاب. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا تنسى أن الله قال: وبشر الصابرين. فأنت مبشر لا مهمل، لك أجر ورفع درجات وتبديل حال وتكريم في الدنيا والآخرة، فقط اصبر الصبر الجميل الذي طلبه الله منك حتى تمر الأقدار بلطف عليه. الخلاصة: الصبر ليس ضعف، الصبر قوة، الصبر ليس استسلام، الصبر تسليم.

القناعة هي نتيجة لإدراكين. فالإنسان حينما يدرك حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، نتيجة هذين الإدراكين العميقين تنشأ القناعة. هذان الإدراكان الكبيران ينطلقان من أن الإنسان في الأصل خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة نعيمها دائم وظلها ظليل وإلى أبد الآبدين. وقد جاء الله بالإنسان إلى الدنيا كي يدفع ثمنها طاعة واستقامة وإقبالا وعملا صالحا وصبرا. فالدنيا مدرسة الآخرة، والدنيا تمهيد للآخرة، والدنيا سميت دنيا لأن متعها محدودة. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ أي إنسان على وجه الأرض كائناً من كان، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو هرباً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فالدنيا تنتهي بالموت، والموت قطع، يعني الموت ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدمي، ينهي علم العالم، ينهي جهل الجاهل، ينهي كل شيء. فما دام هناك نهاية حادة وحاسمة لأي شيء، إذا لا وزن لها عند الله. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلذلك الإنسان إذا أدرك حقيقة الدنيا أصبحت الدنيا له جنة للمؤمن. لماذا؟ لأنها مناسبة وحيدة فريدة لا تتكرر، ليصل من خلالها إلى جنة الله. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نتعرف إليه من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وجاء بنا إلى الدنيا كي نخضع لمنهجه طاعة واستقامة وعملا صالحا وإقبالا واتصالا، وجاء بنا إلى الدنيا لتكون مزرعة الآخرة. فالدنيا لمن يعرفها سبب دخول الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. جئنا إلى الأرض وعرفنا الله في الأرض، وأوضعت فينا الشهوات وارتقينا بهذه الشهوات إلى رب الأرض والسماوات، وطبقنا منهج الله في نفوسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا، ودعونا إلى الله. كل هذه الأعمال الصالحة الكبيرة التي يتألق بها المؤمن في الدنيا. إذن الدنيا جنة الله في الحياة الأولى، أي حياة أولى وفي حياة آخرة. فالدنيا للمؤمن جنة لأنه من خلالها عرف الله، ومن خلالها أتيح له العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله، ومن خلال الدنيا كون اتصالاً متيناً مع الله عز وجل. فالدنيا للمؤمن جنة، نعم، وهي لغير المؤمن جحيم. بارك الله بكم لإرادة هذا الحديث. وأظن في رواية أخرى: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. لا تعني الكفاف أنه فقير، كما أنها لا تعني أنه مترف، يعني حاجاتك لها ما يغطيها في دخلك. هي حالة، هي دعاء النبي الكريم لمن يحبه. فالإنسان حينما يعرف رسالته في الحياة المال أصبح وسيلة، أما عند من لا يعرف الله أصبح غاية، وإذا أصبح غاية كان الإنسان في خدمته. لذلك ورد أن الدنيا تخدم المؤمن أو يخدمها. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه، يعني يعمل ويقبض المال ويرقى في سلم الدرجات، ويأتي الموت لينهي كل شيء في ثانية واحدة. وكأن خط المؤمن البياني صاعد، صعود مستمر. وأنا أريد أن أضيف الحقيقة هي،
وما الموت بالنسبة للمؤمن إلا نقطة على هذا الخط الصاعد، يعني ويبقى الخط صاعدا بعد الموت. أما غير المؤمن قد يكون الخط الصاعد صعود حاد، لكن في لمحة واحدة سقوط عنيف، يخسر كل شيء. يعني الحقيقة الدقيقة والواقعية، ماله الإنسان، مكانته، بيته، أهله، أولاده، منجزاته الدنيوية، هذا كله مرتبط بنبض القلب، فإذا توقف القلب انتهى كل شيء. أمواله الطائلة لا يملكها، فأيعقل أن يكون الموت نهاية الدنيا ونحن نتعلق بها ونضع عليها الآمال كلها؟ خطأ كبير. الله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك كلام أبلغ من هذا الكلام. يعني أنت حينما تكون معافا في جسدك، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ شيء عجيب يقول: الحمد لله الذي أمد لي في عمري، يعني سمح لي أن أعيش يوما جديدا، وعافاني في بدني. نهض من الفراش، سار إلى الحمام، توضأ وصلى وأذن لي بذكره. يعني أي مؤمن حينما يستيقظ كأن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، ولما تحرك من سريره إلى الوضوء تحرك، إذن عافاه في بدنه، ولأنه صلى الفجر في وقته أذن لي بذكره. والله يبدو لما الإنسان يفهم حقيقة الدنيا وأنها زائلة وأنها ماضية، وأن هذه الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، وفي بعض الروايات وهي جيفة طلابها كلابها. فهذه الدنيا بهذا الحجم الذي وصفه النبي الكريم، فإذا فرح بها الإنسان يكون هذا الفرح ساذجاً ويعبر عن جهله الكبير. الله عز وجل قال: فبذلك فليفرحوا. المؤمن يفرح بعمل صالح يؤهله إلى الجنة، يفرح بدعوة ناجحة إلى الله عز وجل، يفرح يعني خدمات يقدمها ابتغاء وجه الله لمن حوله، يفرح أن يكون قريبا من الله، أن يرزقه الله عملا صالحا. هذا هو الفرح.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات جاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أذكار كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، فيها الأجور الكثيرة المضاعفة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال: بما تحرك شفتيك؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أخبرك بأفضل من ذلك بذكرك الليل والنهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. والحمد لله كذلك، فتقول: والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. إذن هذا الذكر ميسر بإذن الله تعالى. تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ومثلها تقول الحمد لله، تكررها مثل هذا التكرار. ولا تنسى أن تتعلمهن وأن تعلمهن غيرك، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.
1: فإن الأجور عظيمة ومضاعفة.

كثيرون يفقدون الأمل ويتذمرون، يتعبون في هذه الحياة ويشعرون بالإحباط والعجز، ولكن الله يقولها صريحة واضحة: وهو معكم أينما كنتم. إذن أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في القلوب. يقول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني تغلفت قلوبهم وتراكمت الذنوب حتى صارت لا تشعر بوجود الله. فالذنوب تحجب القلب، تطفئ النور وتبعدنا عن الله. إذن كلمة السر لأن نشعر بقرب الله أن نتقي الله وأن نوظف القلب ما استطعنا، هذا أولا. وكلما نظفت القلب كلما شعرت بوجوده أكثر. ثانيا، وبعد تنظيف القلب، وركزوا معي هنا، اجعل قلبك يتوجه إلى الله في كل نفس، في كل خطوة، في كل موقف، سواء كان خير أو شر، إيجابي أو سلبي. وسأقول لكم كلاما عمليا حول المقصود بتوجيه القلب. كم مرة في الصلاة وعلى مدى النهار نقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ لاحظوا كاف المخاطبة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكأننا نخاطب الله مباشرة على مدار اليوم. ولو أننا قلناها بحقها والله لشعرنا بقرب الله. يقول الله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وحده المالك الحقيقي لكل شيء، القادر على كل شيء. قد تملك جسدك ولكن الله يملك ملكوت الروح، يعني مهما كنت تملك من الأرض فإن الله يملك أصل الأشياء. أساسا هو رب الناس وهو المسؤول عن الأرزاق، وبيده المصائر والمستقبل والسماوات والنوايا والدعوات. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. توجيه القلب يعني أن أعيش بهذه الآية: كل شيء له ملكوت وهو رب العالمين. الله يخبرنا ذلك ويقول أن كل شيء في قبضتي، لا يخرج عن سلطاني شيء، ولا ظالم يفلت مني، ولا مظلوم ينسى، ولا عمل ولا سعي يضيع، ولا دعاء يضيع. الأمور كلها مضبوطة والله قريب. وبالتالي في كل موقف يحدث معك وجه قلبك إليه وأحسن الظن بالله. سيدنا موسى عندما خرج ببني إسرائيل من مصر وبلغ بهم البحر، اقترب فرعون وجنوده من خلفهم، فخاف الناس وقالوا إنا لمدركون، لكن موسى بثقته العظيمة بربه لأنه وجه قلبه إلى الله قال بكل يقين وطمأنينة: كلا إن معي ربي سيهدين، مستحيل أن يهلكنا الله، فهو معي وسيرشدني إلى طريق النجاة. وهكذا تم ما تم، وشق الله البحر لموسى ومن معه ونجاهم، وغرق فرعون وجنوده. بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اختبأ في غار الثور مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما أصبح الأعداء بجوارهم كان أبو بكر يشعر بالخوف من أن يراهم العدو، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بثقته قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. هذا ما قصدته حرفيا بتوجيه القلب إلى الله. وأعيد الآية: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في أي موقف تصرف بثقة أن الله معي في قلبي وسيرشدني. ونطبق تصرف سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. أولا، يجب أن تكون حياتنا على أرضية أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. هذه الوصفة العملية للشعور بوجود الله. وحالة الظن بالله مصدرها القلب. إذن إذا شعرنا بوجود الله وعشنا به وهو معكم أينما كنتم، سنصبح في عالم آخر، سنعيش جنة الدنيا. ولأقول كلاما عمليا أكثر، إذا حصلت على نعمة كنت تتمناها قل في قلبك: سبحان من قسم لي ذلك، من رزقني ذلك، كيف لا، والله حسم جبل في القرآن قائلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا خرجت من المنزل قل: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وستشعر وجوده في قلبك كحاملك وكموفق لك. إذا تم فصلك من العمل استشعر بقلبك وقل: ماذا بعد؟ ماذا سيخبئ لي الله من خير؟ أي مكان جديد سيسوق لي الرزق منه؟ هكذا عش، كيف لا، وهو الفعال لما يريد. يقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا مرضت تذكر قول الله: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا رأيت نعمة على أحد أدعو الله أن يبارك لهم فيها وقل له: يا رب بارك لهم فيها وارزقني مثلها. سبحان الله، من كان مع الله كان الله معه. الغد لا يعلمه إلا الله، فأفضل ما نعمله هو أن نكون مع الله، فهو معنا في كل أوقات وسيلهمنا الخير. إذا استشعرنا وجود الله معنا سنرتاح وسنصبح أقوى. وتذكروا دائما: كن مع الله ولا تبالي.

0: الأعمال الصالحة خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وليست سببا في حسن الخاتمة فقط، بل سبب في صلاح العبد وإصلاحه والبركة له في نفسه وأهله وماله وولده. فلن تجد أبرك من طاعة الله ولا أعظم خيرا ونفعا للعبد من طاعة الله عز وجل. ولذلك تقود إلى حسن الخاتمة، نعم، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يزال العبد يحافظ على طاعة الله وذكر الله ويعمر وقته بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين والصدقات حتى ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ويعيش حميدا ويموت على أحسن ما تكون عليه الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى يفي لأوليائه. فمن أخلص لله في قوله وعمله وظاهره وباطنه وتولى الله وتولى دين الله وشرع الله فلن ينتهي به الأمر إلا إلى خير في دينه ودنياه وآخرته. ولقد تكفل الله لهؤلاء السعداء الأولياء الأتقياء الذين حفظوا حدوده وحرصوا على ذكره وشكره والإنابة إليه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن تجد في هذه الحياة حياة أطيب من حياة طابت بطاعة الله عز وجل، ولن تطيب الحياة إلا بذلك، أن تجد العبد عمر قلبه بذكر الله فلا يفتر من التفكر في ملكوت الله عز وجل، فإن نظر إلى السماء تذكر من بناها ومن أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذه النجوم كيف تلألأت وكيف بانت وكيف أشرقت، وهذه الشمس كيف طلعت وأشرقت، وهذا القمر المنير وغير ذلك من الدلائل، ثم ينظر إلى الأرض فلا يفتر من النظر في عظمة الله في كل سائر متحرك وثابت، فيقول: سبحان من أجرى هذا الشيء وسبحان من أمسكه، فيصبح قلبه دائما في ذكر الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في السماء وما بناها وكيف رفعت، ويتذكر في الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض وفي الإبل كيف خلقت، يتفكر في مخلوقات الله. فإذا أصبح قلبه دائما في هذا التفكر انطلق لسانه بذكر الله، فلا تسمعه إلا تاليا للقرآن أو مستغفرا من الذنب أو معظما للرب بذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة العلم والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجده يبحث عن الحسنة في كل شيء، يبحث عن الحسنة حتى إنه إذا لم يجد حسنة أحس أنه لم يعش. فإذا وصل إلى هذه المرتبة حفظ حدود الله وحفظ سمعه وبصره وجوارحه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأخلص لله عز وجل في جميع ما يعتقده ويقوله ويعمله من طاعة الله ومحبة الله، فتحت أبواب الرحمة في وجهه. فلن يسلك سبيل خير إلا سهل له، ولن يطرق باب فضل إلا سهل له. فتجده عند الناس إذا وقعت الخصومة أصلح بين المتخاصمين، وإذا وقعت الشحناء وجدته باب خير يجمع الله به القلوب، وإذا وجد الجاهل علمه والتائه أرشده والحائر دله. هذا ولي الله الذي تكفل الله له بكل خير. فهذا العبد الصالح يحب الله ويحبه الله، وظهرت دلائل محبة الله له بالتوفيق. فمثل هذا لا يقاد إلى حسن الخاتمة فقط، بل يقاد إلى الحياة السعيدة. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لينصبن الخير عليه صبا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمثل هذا تفتح عليه البركات من السماء والأرض ما دام أنه يتقي الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، لا يفكر في هذه الدنيا إلا في شيء واحد، وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد بابا من أبواب الخير وجدته أسبق الناس إلى ذلك الباب، أولئك الذين أحبهم الله وحبب إليهم الخير وحببهم إلى عباده، فتجد دلائل المحبة ودلائل التوفيق ومنشور الولاية، الولاية من الله سبحانه وتعالى منشورة لمثل هؤلاء السعداء الذين أحبوا الله صدقا وحقا. فليس الإسلام بالتسمي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، تقود الأعمال الصالحة إلى الحياة الزاكية الطيبة، تقود الأعمال الصالحة إلى روح وريحان وبشارة بالجنان ورب راض غير غضبان. نعم، تقود الأعمال الصالحة إلى سداد في القول والعمل وبلوغ للأمل، تقود الأعمال الصالحة لولي الله للمحبة التي ينادي الله عز وجل بها على جبريل فيشهده ويشهد ملائكته فيقول: يا جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، أحبه الله لأن الله نظر في قلبه فلم يجد فيه الحسد ولا الشحناء ولا البغضاء ولا الكراهية للمسلمين. أحبه الله لأن الله لم يسمع منه سبا للناس ولا شتما لهم ولا غيبة ولا نميمة ولا وقيعة في أعراضهم. أحبه الله لما سمع منه سبحانه قراءة كتابه وتلاوة آياته، وسمع منه التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير. أحبه الله لما وجد منه ولما رآه سبحانه مسلما حق الإسلام، سلم المسلمون من يده ولسانه وعصم بتوفيق الله في جنانه وجوارحه وأركانه. أولئك السعداء، أولئك الفضلاء، أولئك الأخيار الأتقياء، صفوة الله من عباده، فإن الله اصطفاهم واجتباهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا منهم. اللهم حببنا إلى الخير وحبب الخير إلينا. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة كل شيء يقربنا إلى حبك، واجعلنا من السعداء الأولياء الأتقياء، واحشرنا في زمرة الأنبياء ومرافقتهم في دار البقاء برحمتك يا بديع الأرض والسماء.
1: لأنك الله، لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لأنك الله أحلامي مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق. لأنك الله قلبي كله أمل. لأنك الله روحي ملؤها الألق. لأنك الله أنوار الرضا أبد، النور درب وأيام ومفترق. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لأنك الله أبقى مورقا أبدا كم نبتة خانها في عمرها الورق. لأنك الله لا صحراء تسحقني أمضي وفوق ظلالي يمطر الودق. لأنك الله لا تهتز أوردتي. لأنك الله أشباح الرؤى مزق. لأنك الله لن أختار لي ملكا، أنت العظيم الذي في ملكه أثق. هذه أزاهير حقلي منذ أن عرفت جلال وصفك روى حسنها العبق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمشي وحيدا وعباد الهوى غرق.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا

0: تعلمون.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولاً بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودفار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مراقشكاني مسلمان، سلام ورحمة وبركات إخوائي قورة برجي بسرهم ولايك مان دا إخوائي رب العالمين، عاقبة ما خير بك، إيمان ما سلامت بك، هرتي صفاتي باشا لمن بنت زي صفات خرابة كامان لودور بخي خوش بستان. عنواني خطبة من باسي غرور وتكبر عذب لخو بايبونك در انجام كاني سنة. براستي إنسان أجر تمشاي خوي نكا كودروز بوا وتمشاي عظمتي خواي قورا نكا زور زارو إنسان التغيان دكا لخوي بايدة بإن الإنسان لا يطغى عن رآه استغنى. غروري زور زور خرابة، مغروري وتكبر عذب لخو بايبون صفتش زور ناركا بتايبتي برام برخواي جورا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بتايبتي برام بر پیغمبري عليه الصلاة والسلام ككاتك فرمودشي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دبيستي يعني لود بحث أكري إنسان دبي بريز دوا وربقري. يكلا زماني پیغمبري عليه الصلاة والسلام ناني بدستي تبدا خواه پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام فرمی کل بیامینک بدست راست بخوا لب تکبر و عذب لخبایب نیگود غلطم گویی مستطعت ناتوانم گویی ناتوانم دشتوانی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی نستطعت مستطعت او نتوانی حتی مرد او دست راست شلل بو لبر او کبر و تکبری لو هبري اموشتنا مانيا بخوايست الزورة خلقي في دركاك اوشتد غلطة كما دم غلطة سمعنا واطعنا او تشتد بشرعية بركاك ما دم بشرعية سمعنا واطعنا ذي كما الشرعي نقبل قيلو ببينيو دفاع لسا غلطة كي خود بكي ملكت نكي لو حق سوك كبرو تكبرو غرور تيا دفرمي اويك حق ديتن ولا ابني يعني بدواي حق نكوي وخرج اشتهر ذا جيل عالم يرى نقري هركسك اشتشي بيقوتي حق وراز وقرأ اخوان رب العالمين دفرمي ولا تمشي في الارض مرحا لسعار دي بفخر شانازي مرو بتكبر ومرو لسوعار دي سبا بيان سبا سياري اخر موديل انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نمونه بدوت شي زمان دي تو نتويا عمق او عاردي هتا بني ونهم دي تيايا كانج برزيتو او تكبر التي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك لو ملكتنا بلو امر اخوال وامر البيغمبر عليه الصلاه والسلام تلك الدار الاخره او قيامه لو شيء بهش نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا في الأرض ولا فسادا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نانا بخو قورب كان لس عالمي بتكبروا أو لا برو فلا تغرنكم الحياة الدنيا باز يعني دنيا هتا نخرت يعني ت يعني أوش تاني لنا دنيا إخوة دايتة بهر مخرة غرور مذجري تكبخوت أو هيت دي إخوايا أو هيك تدي إخويا ولا يغرنكم بالله
0: غرور انساني غرور ولا خبايا وش بهات نخرتين دبيني بياو شي دبيني دورمان ده الصلاه شهاده قوته خواتش شي دايتي او هل خبايا وفي الخبايا ما بوشي فلا يغرك تقلبهم في البلاد خباداني وانا نام عالمي دبيني درو هزار كسي لدوا صد كسي لدوا لدورا بيشمازي لدكي اوانا هارت نخرتين يو خبادانا او جيان ومطاعة شي قسكي استمين دست نوبر دست خواي بطنيا پیغمبر خوشوی سمان صلى الله عليه وسلم دفرمي لا يدخل الجنة ناس تبهشته چه يا رسول الله من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم يك مثقال ذرة كتن قسكي كبر لنا وقلبه مدر الذهب ناس تبهشته لبروي او كبر دبت السبب كفري جناحي تعواني زور غلطكاني لدنيا انسان دائما بسهر دخلتي زياتر بمار بمار دايتي چه لقاروني دوره من تره هيت كس تيلي هاد لبن عادي سوخواري با اولاد و اولادي داني كو مرق من دار با علم زانستكي با قوتكي با منصبكي با جاه و حسب و نسبكي او ملاي او الشيخ او السيدة او حادية او شيخاية او مسؤولة يعني خوش منانا بخرابن اوانا بنا بهر مخرتي كاكا معني واني اخوة او رزلت مناتو بش لخواي قورب كي آشك يعني اول لسا عالمي برز بتو ناكري كان جي خواه نعمتي لقى كردي او زم الكذبة خاتي سادة بوكو بيغنبري صلى الله عليه وسلم بس صحة الشباب وزمال وقوة الشهادة يعني حتى بعبادة خواب نصيبي كردي حزبك عمري بك احتكابك عبادتي زور بك بوانا مغرور ما ببري خواه لهم قبولك او بيتي دبينن دو پیغمبری گورا درستان خیده سلامی خواهن نصر بی ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام کاتک لخوبون ربنا تقبل منا خواهن لما قبول کی دفعنی هر برده چی دادنا ابراهیم علیه دفعن ربنا تقبل منا همو دار خواهن لما قبول که نکی هر بخرتی لو دنیای وطلی بی غرور بی یعنی عزب بی یعنی تکبر بی یعنی لخوبائیبون بی اگر نا زرر اکی أصحاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم رضا ورحمة إخوانا لدي لو أمتي لهم كذباتر كاتك فتح مكة كرة ده هزار صحابتون مكة لو فتح مكة كلا مكة در كران رويشتن هز ردبو برام كدسنو ناو مكة فتحا فمشراكة صن لي اكدورن بهز ردو كوز هاتنا دي لخد برابر دوب أسمان كد بلام كذا قرينو مكة وزارة فتح مكة يعني لسان نوي مكة وبيت لدست قريش كافر كان ده هزار كذبون خلق تزور بو مسلمان دو هزار اتكش ديشان لو دروز بونا دواز ده هزار صحابي زنقاور لقى پیغمبري صلى الله عليه وسلم هندك لدريان شتان لو دروز وكان لن نغلب أبدا لموضوع كذر قتي مناي هاتو شي عزبون لو يهل فتح مكة نقرانو غزاي حنين هاد كدوازده هزار صحابي لقى پیغمبري عليه الصلاة والسلام خواهي قول او مشهد من لباسك و پنزل سر تشتكان دابنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت فهذا فمن لروج حنين هندكتان او كسرت زوريتان توشي عذب كردن ويلي هات او دوازده هزار زي شلقى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتنا ناو كميني كافركان لحنين كغزاي حنين بيدرين سبحان الله همو يهرات پیغمبر خوام ابو عليه الصلاة والسلام قال ست صحابي ابيت كهمو يهردها او ايش اخوان لو يتوشي عذب نين اخوان دفنمي اذ اعجبتكم كثرتكم او السبب كيف حتى في غنبر إخوة بانجي كرنو هات نزارة جدك زور ما عندي لو دنيا خلق أبو الأخوة بايب وبزور تشتي بلان خواهي قورك تسكي كرنو لو إنسان هر نخرة تباوشتانا أگر إنسان توشي لخوة بايبونو تكبرو عذبو غرور بو خواهي قور أو نعمتي ليدا سينتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ها لئن شكرتم لأزيدنك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكفرانية خواهی گوره نعمتشی لگه کردی زماره، اولاده، قوته، منصبه، شهاده، علمه، گوراتیه خواهی گوره ریزی لینه به هر ریزک لو دنیاه سزدیلو خواهی رب العالمین ببشکرانه بکه حتی خواهلو زیاد که بلان توشی غرور بخوالت اصلین تو خارش که او کسانه کما خواهیان پی گوره لنا عالم توشی لخو بایی بومونه لکن خواه لکن عالم خوش ویسنینا محروم دبن له هدايه محروم دبن له علم لزور تشتي باسفاده ببش ابنوانا ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حق وايتا خواي قبرت لان ولادني او ايات كان نعمه كان خد خارج كلامك انسان قتوشي غرور وعزب وتكبر لخو بايبون بوتسند للقيامه پیغمبر فرمی عليه الصلاه والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامه مثل ذرة سبحان الله أوشين الظلام لقيامته وتيقدن كالذرة يقتكوكيا صورتي كابرايا بس قتكوكيا أكيد من دستي عالمي لقيامته أو هندا قتكيا ومن دستي في عالمي كبير يعني هندي دن كابريم قان ما شي ليدي قتكترين لوي كالذرة يشتر لوي قتكترين هندي يقدن كالشكل ليدي تن قيامته أولا برو لقدنيا يتكبري هبوا لموز يبرن بلس عالمي خوي لسان عبد كان إخوة حتى لسا خوي سبيغنبري عليه الصلاة والسلام كاكا وآية كاكا آية القرآن ده فرمي وهاب كان لبتا كبر ورناغلي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي كاكا أو السنة أغنائك بس سان مكا تيهر مدى كبر ندقري حتى لسا عالم الشيطان لو روجي حضرة آدم دروز عليه السلام حتى أو لحظة حتى قيامة إجدادة بالشيطانة دمينيته لولا بركبر لبرو كاتيك أخو أمري بيكن سزلوا آدم بعليه السلام سزلوا احترام قال أنا خير منهم خلقتني من نار وخلقته من طين أمر لآذري دوسي أو لقرية أمر لأي قبرتر ما كبري هبو بأو الشيطانة أغنى زنة لنا على آسمان كان لرزي ملائكة كان لبر علم ولبر عبادة بس سوك كبري هبو خواهي قبرت كدي أو الشيطانة خرق خرابترين مخلوقات إخوائي قورة شيش إبليسة لعنة إخوائي لدي لبر كبر إصاد أو كبر تكبر إيتو بينك إذيا حتى قيامتش تو بينك لوي بشيطان الدمين إيتو نابي إنسان أقول لك بشك آود رزبك هيتر لبدست إخوانيا مردنت جيانت نخوشي وصاغيت سنكز لناكاو روية بربيتو بصار لسبشتية كاتيا تكبر بطلي أدي لس او عاردي اتصل بدرس خويا با برسيد نبي با تيني نبي با قلب ني جدي كثير ما بفير اعداد لخون ينا ام ولردين لسر السبيده بلا فيش تاعو في لدس بتو اعداد لي نكان جسبيبوا او كبروا تكبر الناس يا عبد يا اخوائي قبري ها مش تل بدرس يا رب العالمين لو انسان نبي بخودا بستوى النبي كبروا تكبر وغرور ما نبي لو دنيا بما ذكر الثعلبة كاتك كافر بو قوري قومك يخوي بو كان يعالج الناس لسن خوش ثاني دخيل لسن شيطان دخيل ساد بو نوا اي كافر بو باشتك كان لو درسنا بري كافرك معالج زيدك براني مصنع استعش زاروه شيطك نخوش دبيكن قششي كافر ساد بيكو زارش دبيكن بياوش دين دار دعايدك ساد بيكو ده بيكن سحر بازا شي سادة بيتو ده بيكن وليا شي سادة بيتو باو موضوعتان لورون كمو او ذنو الشياطيناني او انسانيان قرتيازيتيان دايا ده بيكن كابراي كافر بيدين لبروي نيكا بدين دعاي قبولا لبروي ذنو الشياطينا كان بجيوي ده كان واز لكابراي دينو كابراي تسطا يقول بلام انساني ايمان دارو ولي داوة لخواي ده كاوانا لادة سن او ذمال او ذماذا لسن خوش يعني دخين ريل مكي كده هات مكي جيل قريشان بدان قلت شيتك هات شيتك روي شيتك وها اري قلت او شيتك شيء دس مهر كورو كونو قزبنا شي درين شيتك او بياو شيتك شيء انقو باز دكنا من معارضة شيطان دكم قلت ان محمد كوري عبد الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لأن قلت شيطان محمد گوتی امن معالجه او شیفه دکم لسری دخینم با ثابتو ضمات و تن دل سری دخینه باشی لکوره مجذب تو عمل دستی توش هلاک میل و تی پیمبرن ساعتی گوست کنم گوتن نویه محمد نافک عبید بیتی دانش هات خدمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام لو تهاتیا لو علاجی پیغمبری بکی علیه الصلاة والسلام آششی بکن ما شیت تایکات و وتي يا محمد أنت محمد كوري عبد الله قوتي بري هاتم معالجك بكم أو زنون وشيثات يتوج بلا سر لابتي في غنبر جهو تم شاكر فمتو ابن مادي كوري ثعلبي قوتي بري كود زاني قوتي رب العالمين لريت زبريل ووحي له هناد موضي ماذا بلان في غنبر صلى الله عليه وسلم تم شاكن جيلك في رادك دبري ضماد بري لون بري دستی به شعر و سکرانی که دو تیلو خنلو پیغمبر ساس فمیل خوبی گوتیا زاگو تی جیم نیر راگرا ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد و من يضل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انی رسول الله اما بعد یشتاتینو نگوتیا بس مقدمه لو گوتیا گوتی راوست يسأل في غنبر آياتك حديثة الوضع ماذا نخين ده قلت محمد راو اللهم دوباره بكوا ومقدمة سبو في غنبر إخوالوه دوباره كدو عليه الصلاة والسلام فرمي لهم سيباره بكوا سيزار مقدمة كيبا في غنبر إخوال سيباره كدو فرمي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله يأتي في غنبر أمنوها مكهنة وسحرة شعر زان وبلاغ زان نم ديتيا وجيم راقي في نوق زان يوانا نيا يشتان آيات تشيلون خين يا بلام عزبو تكبر نبو ذمادي كافر هاتي يا پیغمبر اخوان علاجك بلام پیغمبر او علاجك عليه الصلاة والسلام ومسلمان ايماني هنا براياني مسلمان وإيمان دار مسلمان بيعتي دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بزانا اگر عزبو تكبر هبا دهقو من هاتمة علاجك قوتم علاجك أي ده بأوهق سيلة بيغمبر إخواني عليه الصلاة والسلام بري برايان مسلمان سيدنا إمام عمر رضا رحمة إخواني لبي كاتك لسردمي رعيتي خوي ده فرمي روج الشانسو بازار مديني لنا كاوت لوي متابعي بكذا خد سدكري سدكو زري لو بازاري وكو يقول الشيخ داعي كان بازدك دفرمي عفرتك بس جوينا ناوي إمام عمر بو رضا ورحمة إخوالي لبي توك إمام عمر رضا ورحمة إخوالي زور بهاي بدبو كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لهر كورانة شي إمام عمر تيدا بروا زنو شياتي لا ترسيوي لو كورانة ندما بكورانو محلي دامت زنو شياتي هر دهاتن ده فرمی کاتی آفرتا بس جد ناو دنجی امام عمر با وقتشی گوتن او عمر هات کتابی پیکت دری هندبه های بدو و الله لترسان لخوتو بر بوا ببرده چی کد او آفرتا حملی هبو لکوتایی روز کان دامو راز حمله که لبرتو کاتی بردیان عمری من داره که ناو زی وفات کرد میل دیو آفرتا گوتی طبعا پسیار دکه گوتیان بر بو لا ترسي عمر كوري خطاب بربوا هر من دارك يا شاردو هاتف كن إمام عمر فرمي يا عمر شكوى وشكايات مني فرمي لشيتها يا فرمي لسرتو فرمي لو فرمي تو أولادي ما تكوشتيا فرمي دستم لهيت كسك ندايا عم تكون خش أمير المؤمنين فرمي بأورو سيا بازاري خيزانة كيمن كتساوي بتو كتل لا ترسي تو بربو يتوى حملك إلى بارتو من دار بروح بلا سلكاتي بوني بني يزيش بوني بوا إمام عمر رضا رحمة إخوالي أبي فرمي أقام لي إثنية أصحابي خرك إنه فرمي صحابة كان بزان الحكم الشرعي تلو من مشاكا أو خليفة أمير المؤمنين كبر تكبر النية يكش كما ديقوها أوج بكوجل أقابي يدين بعاش الشيء أصحاب قوتي هنيس لسنيا أمير المؤمنين بري خطر نلي الدايع نأزيت الدايع نفر ثانية ثايبة كتت ستة دايع هيت لسنيا قورما إمام علي رضا رحمة إخوالي بي دستی بلت و فرمیا عمر یا امیر المؤمنین فتوایان لو دای کتر لسانیه باو فتوایی توشی زهنم دکن او قتل خطا اکوب یا سببی کشتنی او من داری ذبی خیلی بدای صد حسنی قتل خطایی بدای امام عمر فرمی تواب رازم رازم لو حکمی خواهی گورا صد حسنی دادمی فرمی یا علی خدا نمهری تو لعرضش یکتوی لی نبی لشوینه چی نجی مگا علی کوری تارب لی نبی تن والله بزانه تم دی فتوایه کوی پی خوزنه و تکاب ری ورخینه کردمی فرمی والله ما دمت من کذبی لو امری خواهی لو او حکم شرعی امام علی دای برو عفوم کردی یک سستم لتو ناوی که او نوع ملکتیا که او نوع ملکتیا کرل ماری زنلو پیاوی دانانی پیاولو زنی دانانی کرلو بابی دانانی بابلو کری دانانی برانو برای دانانی همون خوی پیشوی خواب پالوانا کس نیه بری کاکم حق نا حکم ابدا هر شرکت کردنی جملی راگنا هر شرک همون لو بجرو همون یتو خود بی حقا ایبو بابت ستو حقی او ذکر دری من حکم دبر کاکل لو حکم لو اشنا حکم او انت حکم و دم نا حکم دو بردی بزن کسوی بطر الحق وغمت الناس حقي ولادني لو انسان ملكز بلو امر اخوان اصحاب ابونا امام علي بخوش وابديكو روزي شاكا خليفه مسلمان بو لبازار درع شدي درع كراسك بو دباك بس لاصني بو لو شري لو كوي عندك كوي نجات قلبي ساي بدرع شكت وتو درع زوج وانا دمي بكرم لو شري خليفه مسلم امام علي ما بس بخوش من الكذبه كاتك كتول نفسي كابرا يزول كي بس عندي بغندي تمشاك وتودر عيامنا درع كم بزرك يا ودرع ان لك نتوجت في الدنيا اي خليفه مسلمانا يا تو يا دنيا قلت لي سنك حاكم في القاضي سنك قاضي فمن هات ستاندبي امام علي خليفه يا امير المسلمانا قولي ولات مسلمانا لا تنش كابرا يزول لك راوسه او محكمه ذكري قاضي قلت يا علي بري ستيلو قلت يا درعيه من لكن او كابرا قلت الشاهد قلت امام حسن كور مشاهده فمي كور بشاهد ناتي لو باب يا علي مشاه او حاكمه او قاضي او زماني بنا لبروي لو مصلحتي دار كور بشاهد ناتي لو باب شاهد بنا قلت والله قسم شاهد فماذا مشاهد يا البينه على المدعي قرار من دام ما دام شاهد ابن زولك السنة خوي بديني ختان قلت بري قلت دواستك لوتو درع كيبر خابر اجلك درع لسم لي خدانا باشان روي كي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اتو لما حكمي برتلو دي بس قلت والله او درع امام علي بن اليمدزي او اسلام من حق راسا خليفه مسلمانا لقر كابر اشي يهودي راب جيري بو نوعي بك وحكم لك لبروي بينه وشاهدين يا فرق لبينه اذ كسيكناك او شرع دينا اگر اسلام مكو خوي تطبيق بكري نك مسلمان كاما ببن كافر كافر كان ديننا اسلام ومسلمانتي بلام حيف لو ما او دينه وكو خوي تطبيق ناكل اخر شد سرطانيش جنن براي مسلمان لخو بايبون وتكبروا عذب وغرور زور خرابة زور خطر الوجيان انسان لدنيا ولقيامت زور زاد بيت السبب او الهي دايت اخوان دور بكبي اخر قصه وبسرهات زبلي كري ايهم زبله بن ايهم يقول اخر مليش غصاصي نكام كاتي خبري لو امام عمر هنا رضا رحمه اخوان الاستخدام خلافتي بي قوتي هات ناظر بما مسلمان فمي ورا بيشوازي دكن هات شعر مدينه كانت الشارع مدينه 500 ظلامي تقداري لقداب لقومي خوي هات خدمه امام عمر شاهده هنا ابو مسلمان زودر بي خوز بن تعزي زيري للسري بو زلو برج فرمي اوانا دان الزبلة اول استابتي نقوتي باش يا عمر بياوك مليك ابو بيت مسلمان 500 تقداري تدابي اتبع القوة تشي زورة فرح عمر والمؤمنون والمسلمون بيدر خوز بن كاتي قوتي موسمي حزب وتسم حزب الشكام ودو دايا دا قريمو باشا سولو حزب خوبا همو زماعة توا بيت مسلمان سيدو قورمان امام عمر شوا دست حزي لكاتي تواف كدلنا دوري كعبي اخوة تاني التاني او لبنا ويشتاد زلشي دريج من فكر ملك كات خوي ملك كان لو معلومات ها لو معلومات ملكان يوا هبو كدروش حبايك هم دريش بو سن متر لبشت خوي بولو ان هرج پیغمبر صلی الله علیه و آله باسی و یک دفتر می آوی که یعنی زلو برج دریج نلون آگری خو لوا اینه کابرا حتی گوز نیگو سپیانی هاتی لبن پینی حالا سپیتی را سپیلاوی تو لاتو که تولو آگری کاتی خو یو هابون زنام لدوی در روی دو سه متر تن متر درکی لدو هرگر اولا با گوراتی بوا کیبر بو یک نمسلمان فقیر کان با سپی زلو کو برجی زبالی کرد گویی لوسه زدی مگه گویی آگام نیست و کاکت توافق داری حتی مس بگیری ناو دو دم دو تای او فقیره ایدا فخش ما انبه کپولیش کار خیلی لیه که آب توافق گویی اگر لبر حرمتی او بیتی نبا است لستر مدادم کوشتی لوسه زدی من نکمی استاد دکاتی توافق زاری وای که آب رقیت میتوستی لگ عالمی کرد سال دو ترکاک برو توافق او بیتا لو هم عالمی و چیکه والله للسفري حزي ابن خواق قبولك زلام الله له هذا المستنسل يمكن مستنسل لك هاك الرعوة نك أمن ليك أشكا ليك أشكا يعني هنك عاشق شيطانية عاشق شيطانية نزاني كعبة تيا بيت تيا خلق تيا ليبردائي تيا إلى آخر كابراي فقي توافق تفخذ من إمام عمر الله رحمة إخوالي فلم يا عمر أو بيا ولي دائما فمي تشي فمي زبلا لو إلا كاتي توافين بسرزل ككراني كان ليدا و دیگه گاسی زبری کن. پس زلامی لگره، ملیکا. داخل سن زلام قومشی لذی خوی. فرمید زبر لولید دا. فرمی عمر، او کدی بسازد که گانی من بکبی. ولو لا حرمت البيت لضربت عنق. قا حرمتی او بیت نبها لمنم داد. فرمید زبر. او کعبه ل اسلام مسلمانتی هم خلق و کویک مسامیه. ایسایان دبی دعای لبر دویل که گله دبوری. اگنا دبی لیت بد آتوا. يعني قوتي أولا بداتو قوتي فمي زبلة أو كعبية لإسلام ومسلمانتها مخلق وكويك مصابية إيسايان دبي داوي اللي بردوين لك قليد بوري أقنا دبي

مكي بزيش شو قسطنطينية بود جاور بود نصارى مسيحي كاتي كسر مرجي دهات كاتي كسر مرجي دهات زاني ملزات دنيا نما برا القيامة او زق الشيمان بو ببيري هاتو او روزاني الاسلام بوم نواجم دكر ذكرم دكر توافم دكر سل لذاتي شي ايماني بو لو يهندك اشعاري بعربي قوتن خوزقا بقصي عمرم بكذبا كوالو فقيرم داي ثلاث الدين وهدايات امردم بزولك بقاوراتي ونصاراتي سوى خدمت قايك كافرا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لبر او عزب تكبري لنا اسلامة وهدايتي خوي كافر سوى قيامتي لو انسان ايمان دار قطنا بخوي بيقوري بعزت با تنزل نكي لو هيس كسك لو دنيا غير رب العالمين بلام خوت بنا سيس كسك قورتر النبي او اسلام وفيربوني اسلامتيا يا ربي اخوائي قول عاقبت ما خير كي ايمان ما سلامت كي عزت ما بنسب كي كبر وغرور وعزب لخو بايبون ما لي ودور بخي يا رب العالمين يا ربي اخوائي هدايات ما مدي توفيق ما مدي براو مصيبت ما نسلاب بيو كردستان هم ولاتي المسلمان مبارزي لبراو مصيبت ناخوشنان يا رب العالمين اللهم آمنا من يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيها المؤمنون

ئەمە بەردەوامی لەسەر بەعسی قیامەتێ و مەواقفی قیامەتێ کە خوا تەبارەوە تەعالا ئەمریدا میزانیان دانا میزان الاعمال لۆ ئەوەی خێر و شەڕی ئینسانی بەدیار بکەوی و قیاس بکرێ لە پشتی ئەوەی خوا تەبارەوە تەعالا ئەمر دەکا جسرێ دانێ لەسەر جەهەنەمێ سیراط علی النار ئەو جسرە ئەو پردا ئەوە خوا تەبارەوە تەعالا دادنێ لۆ ئەوەی کە ئەگە هەر کەسێک خوا تەبارەوە تەعالا نەجاتی دا و ڕزگاری بوو لە حیساب بەسەر ئەو جسرەیدا دەچی دەچی لە بۆ باشتێ كل بشر لسر او ارضي حل ادمي حتى اخر نفر دبي بسر او فردي دابتي بامري خداي وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية قلت ما كل كسك دبي بسر او فردي دابتي دابروا او زهايا انواع حيا وشي برقي بس دابتي يعني وشي بريشي بتسركش دشت او بري دشت باشتي حيا وشي باي حيا وشي طيري دروا حيا جلسة زك دروا حيا اش حار بيتك دروا سر نشيوي جهنم يدفتو برايا كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم را وستايا لكن سيراتي هر دلي اللهم سلم ربي سلم هر دعا عندك اخوة امتي مسلا امتك سر نشيوي جهنم يدفتو هر وها او جسراك هند تشلاب وكلابي هيا او تنقالانا هر يك هيتشتكيا كابرا بس بسر بردي سيراتي دا دروا سيري رحمة بلجي بجي نكر ديا خوا امر دكا تنقال بيقرا سر نشيوي جهنم يبكا لي جيدم يسر نشيو جهنم بدكا هيا مالي عالمي خوار دي هيا خيانتي كرديا هيا غدري كرديا او زحتا دتي اللهم يا ربي هم استركي لا او بردي سيراتي ونجات ما مدي رزقار ما بك يا اكرم الاكرمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرموي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه كسقنية لنقو إلا خاتبار وتعالى قصي لقدك قصي لقدك بزماني وبلغتي وزور بتيقشتن بريكي ببي ترجمان والله أو الشخص برامبري خواه رادة وستي كخواه قصي لقدك هاور ذات له لاي راستا بس عملي خود الدنيا أو كرزي للدنيا هاور ذات له لاي تشفى حروته كعصد عملنا دين تشدي ناديني إلا عملي خوي نبي نمحامي هاي شي هاي نكس اي دفاع لسبك أبدا ولا أصلا والله أو هادرون تبيشه آقري جهنم وهيله هيلتي يعني هر خلاص بي أقا عملي خرابي سرنكوي جهنم يدبتوا بشتي هنجي بيغمبر فرموي اتقوا النار ولو بشق ثمرة خوتا لو اقري الرزقار حتى بكرت قصب شيبي بل ابراهي كان حقيقة روجي قيامتي روجي شي او هايا خواص ظلمي لكزناك ابدا دلتان امين بي والله مثقال ذره ظلم ليد ناكري بجيرو عملي خوت علي ربي بيغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم خدا یک چې رزګار دکا او نجات ده ده له امته من بزانه له پیش چاوی عالمی هاوی بچه رزګاری دکا ده فرمو نو حتی نو سجلی عملی دادنی له پیش چاوی سجلی عمل یعنی افتفتری هزگا گورا هر سجلک مده چاوی گورا یا زور یعنی چاو چن حکم دکا اهد دریشم گورا یا اوا دلی اوا همو اعمال تا بخوینه و همو او يك لا پشتي هنجي كذا خو انتوا تخوا تبار وتعالى يا ملائكه ديليني دلي انكار لكي او انا اوتي دا تي دا نا والله يا ربي شي انكارناك خو هذا فرموي كزل ميلاد كدي او ملائكه لوت نسي او عملانا دلي نا والله يا ربي هم عمل يمنا دلي تشعزر اعتزارتها يا لنا ولا تعز الاعتذار مني يا رب العالمين يعني مردنية يا أخو لا شرمان ولا خفتا بمري دجع بمري إيش بيخوشترا والله لبش هاي دلي أما الظلم لكزناكين حسناتك لكن من هيا يعني خيرك لكن من هيا تساشيك أو تساشي تشيا بطاقة شي دادني أو بطاقة وشي بطاقة موبايلي أو ديدني دلين أو هو أو
او اوس نو هتو نو سجلو کابر د هیزګاری فوته مال خرابین او دلینه ور برونه وزنی خو لدیار میزان خو راوسته بی طاقه ل کافی میزان شدادنین لا شی هر نو هتو نو سجلدی ل سلا دی دادنین والله او بی طاقه او حنگران او اندی همو بلندکا زانا يا ربي او تسمي طاقة يا دلين او كلمي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تناوك تشتك عن كلمي الله يقراني قط او بطاقة يا او كابراي رزقارك او زنايا او زلامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رزقارك لا اقري جهنمي لا عذاب جهنمي خوادي باته بهاشتي براي كان مسألة قيامتي مسألة زور مهمة یه کمین حساب لگل من دکره حساب نیوزه چون که نیوز زور مهمه والله او نیوزا اگر هاتو براستی بدرستی او نیوزت کردی بی لوقتی خو بدلش خوش و بدز نیوزش چاک و پاک و بجماعت یان لوقتی خو لمال کردی بی چه ناقصانی ها بی او رزگاری بی و ناجعی بی خوا او انده مایت لحساب املوی سهل دکا اما اگر هاتو ناقصانی شی هبی نا هندشی کرده بی هندشی نکرده هنده بعزلی کرده بی هند تاخیری کرده بی بس بردوان بی ها خواه تبارک و تعالی دلیت ملائکتا کدلیب اری داخو او نیوزی خواه دزانی رب العالمین دزانی او نیوزی سنتی که یادن اری اولی عرب گلی شایدنی او نیوزی سنت لباتی او کم کرتی نیوزی کانی فرز لجی دابنین دا پر بکاتو اولی رز نجاتی دبی اما او کسانی که نیوزیان نکردی او احتمانیان به نیوزی نکردی والله فقط خابو و خسرو والله شر مزاری چی او دیت ریان والله بخسار مندش او دیت ریان او عمل حساب بشي الذي دي حم يقليش زعما ترى حتى مستحق جهنم يذكري العياذ بالله رجع قيامته يوم عصير على الكافرين غير يسير رجع زور تنقى زور برا تنقى زور نخوشة زور خاصة لو كساني كبيدين بو او اخوان الناس بي او كافر بي او حتى هذا والله حتى اكو او جواري حان الشاهدين مال صدى دستت بيت حورتت شاوت سرت قلبت حمود دبت الشاهد لسرت شاهد خواد فرمو حتى إذا ما جاءوها شاهد عليهم سمع وأبصارهم وجلودهم أو زهل خواد فرمو تعد فرمي أو دستا أو شاوة أو حتى جلد في استقل ما الشاهد ما لسرت وقالوا لجلودهم أو جخداني أو كسدرون دلي بقصد لقد جلده في استقل بيخو دلي لما شهدتم علينا أتلو أو شاهد لسر من ده هي قرب السر من أري والله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة خوا أمي بقصهنا استول الدنيا أما أمانة بلا من دستيتو دست دلي تشاو دلي بي دلي عورد دلي حمد دلي أما أمانة لتستول لا حرام دل عمل هنا لو العلام والله أو رشاهد لسر دين أو رخوا أمي بزمان هنا استول الدنيا تزمان تابو أما زمان من نبو ألعن أوها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او خطبار وتعالى فرمي او او ركا دودة دوليتا ويشيس قصناكري ابا الزمان ما او دس قصاندكا بي قصاندكا تشاو قصاندكا حمجز قصاندكا لو اويكا كشاهد الليبذن كعيش عزر اعتزار النمني لو اي خطبار وتعالى مستحق جهنم يدبكا اللهم يا ربي خدا رحمة بيدا بباي يا ربي خدا حسابي سهل ما لقى بكاي يا ربي رجي قيامتي بقلبك السالح والسالم بما بيا عشري اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

سلای خوای گورتان لبی مسلمانانی خوشویس روجوانانی عزیز داکارین لا الله سبحانه و تعالی عبادتو طاعتو روجو همو ذکر و تراویح الی ورگرتبین داکارین لا الله سبحانه و تعالی بچاو مان دان داتو لروجی قیامتا امساتانی کلیرا لگل الله دا جیاوین همو الا صحیفه اعمال مان دان وسرابت بردوام اللباسي أركان كان إسلام في غمبر صلى الله عليه وآله وسلم برسياركات جبريل برسياركات في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ورسول الله ولا مداته لدو درزي لشان درزي رابردو دا باسي إسلام ما انكرت وباسي شايتمان ما انكرت أمروك وتا درز لباسي لا إله إلا الله ديارة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنساني مسلمان بو داخلي إسلام بيت بوشتاني بو مرجانو بو أركانانو بو تعريفيك بيشو آقامان لي بيت لناو إسلام داماوينو إن شاء الله لسرقاكين هندي خالي قرنكي آما جي بيكين بكورتي كإنساني مسلمان خاوني توحيد بخاوني لا إله إلا الله بو أنجامي دا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كي هلا وشيتوا أقداري أو بين خاليكم أو إنساننا بشرك بو الله بريار داد وإوي هاتوتنا وإسلامه شنك الله سبحانه وتعالى لسروي آسمان كان وآخافتن أراستي رسول الله دكا صلى الله عليه وسلم دفرمي ولقد أوحي إلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من وحين بو توكر دوا بو أواني بيشتوش لبيغمبران لئن أشركت ليحبطن عملك أي محمد صلى الله عليه وسلم كافك كافي خطابا لقال رسول الله يأتي صلى الله عليه وسلم أي محمد حاشا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك بالريار دا بلام أي محمد أقر شرك بالريار ديت كرده وكانت الله وشين مو كابو أقادار بين ك بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم قد شرك بريار نادى بلام الله تحذيرك أبو أمتك ولقرآن دا الله سبحانه وتعالى باسي بستو بيش بيغمبرك لكو تايا دفرمي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أقر أو بيغمبر أنا هرهموا يان شرك بريار دا كردو وكان يان بطالك مو كابو أقادار يكم بين خالك خالي يكم نابي الشرك بالريار دي خالي كيتر نابي إنساني مسلمان واسطة داني لبيني خوي الله ولا فلان لفلان مردو أباريموا بو أوي أويش لالله بوم باريتو أقاداري أم خطر بين كخطريكي ترسناك لسر إنساني مسلمان بچيا خطر باباي مسلمان هروا أزاني لسر ريقاكي بچيا خطرناك وترسناك باباي مسلمان وازاني عبادتك فرميسك بچاوية تخواري ولا قبريك باريتوا ليرا كارساتك دروس تبيت كسيكي ملحيد كالي باورن بألانية إنسان هيز دلي بوي ناسوتي بوشيوية بو كسيك دلت أسوتي كأقريا بالامريقا كي هلايا أكروزيتوا بديار قبريك وإيهوية لألاني زيكي كاتوا والله سبحانه وتعالى دفرمي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أقادار من لغير الله نبارينوا كنسوديان بدستو نزيان فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله دفرمي أقرواتان كرت إيه ولا مشرك كان كابو خالي أقادار بنك واسطنك لا إله إلا الله كمان هالله وشينينوا خالي كي ترك قرنقاء أويش لا إله إلا الله كمان هلا وشي أنت وأويك أشتيك الله بكافري داناوة توبلي ولا كافرنية بلي الشيطان باشا شيطان بو كافرة كسيك باوري با الله نية بلي بو باوري قيشيك أويش مسلمانة اشتيك الله وبيغمبرك كافري أن كربو توش أبي تسليم بيبي أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى لمن قبول الله كات ولا إله إلا الله كمان هلا وشيت والتكذيب الله أكين نعوذ بالله كاتيك الله ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم دفر من فلان هركسيك شركيك أنجام دا كفريك أنجام دا باوري بالله نبيت كافر بيت توش أبي همان تصديقي بكيت خالقي تر أقاداربين أو
تقريبا لقل زماني خومان دا نزيك اليمانوا أويك غير إسلام بي لإسلام باشتر بيت حتى يقياسا هي دزنو سيمروفا ناكا برستيكي قرآن ناكا بدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دسخته نسينكاني عن هي ناكا تي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال لنكرد فلان ياسايا فلان شتا فلان ديمقراطية نظام تشي هر ناويكي هي لإسلام باشترا إسلام كوتت فقط دانت بوانا لفران فقريا فلان ياسا فلان ياساي دسكرد لفلان شتوينيا لإسلام باشترا لإسلام ماشي تدرو لإسلام ماشي تدرو يعني توتت كسك عاقلترا داناترا لالله إسلامك الله وشيتو نعوذ بالله أقاداري أوبين كغير إسلام من بيل إسلام باشتر نبي والله أجد فرمي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقينون أو تشي أي مروف لإسلام وكبلي حكم بناو بولاي جاهلية بولاي نفاميت بولاي دس ياسايك يدسكر زاد أي مروف تياسا وتشريع يقلا ياساي الله جوان ترى أقر إيه ويقين تان بالله بيت خاليك يترك أقرين قرق اللي اشتيك بيك رسول الله نابيتي لا إله إلا الله كتل الله وشيتو رق الله ريش بير رقد يعني كسي خرابكار ريشي هي ريش ناشير نكاتو قصب ريش بليد إسلامتي كتل الله وشيتو قصب نقاب لي قصب حجاب لي قصب شعيري قصب سواك بلي قصب مزقود بلي قصب شعيري كي إسلام بليد كهاتوا للان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيما قيشتوا كأما وحيا إسلامتي كتل الله وشيتو نبي إعلامه راجع أن كان شتيك يعني ود إيه مش بيلينه كسيك خرابي كي كرت ريشي هبو يعني شتيك هبو يا حجابي لبربو يا هرشتيك بو ختاي حجاب وريشكيني ختاي أو مروفي خوي خرابة كابو أجداري أوبين الله سبحانه وتعالى دفرمي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم رقي أن لو أبو الله نار بوي كرد وكان ينبطالبوه كرد وكان ما انبطالبته لا إله إلا الله كما نلا وشيته رقد لشتي بي رسول الله نابيتي صلى الله عليه وآله وسلم الله نار بيت يخواره خالي كتير بكورتي أشي نسر قال تكردن بشتك لإسلام داهبت أوش جاري والنا خمنا وكو نكتا وكو قالتا كردين وكو صعبات كردين إتر بش عائلي إسلاما بريشا بشتيكا بمزقوتا بسيواكا بشتيكا لدين دايا برجمة بدستي دسبريني كسيكا زيكاد لشرعي الله دهات وحرشتيك لواني شعب لإسلام دهات بي قالتا بي كي لا إله إلا الله كتلا وشيتوا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستأزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله سبحانه وتعالى لسروي آسمانه كخلكاني قالتان برسول الله بها ولاني كر فرمي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عذر مين بيباور بون بهو يو قالتا كرمتانه قالتا بكي بوحي آسمان كافر بيت لإسلام لا إله إلا الله كوهلا وشيته كابو بيس سيمان بچي هي لدواوي كوتمان لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بارس قاري لا إله إلا الله شبي خاليكي ترك وشهي لنا كوم القاي خومان أتشن بولاي ساحر أقادار بين شي بلاي ساحر وباوري كيف كيت بيسان لا إله إلا الله كت خلليتي كوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هركس يبسي بلاي ساحر كأمرو هر آفرتي لبياوكي توري بيت يعني بياوكي وتويتي جني دواميانا بصعوبتي شوا جدي جنيا خرابة نابا بلاي ساحر يعني هنا بيتي خيراتي ولا الساحر بو او رشكا ساحر كان بازار يان قرم بو بوهي تشيوا بوهي جهل ايما بدينوا بوهي تشيوا بوهي جهل ايما باين اسلاموا بازار قرمن السحر يقا كاب ملوينك ببينصها زار عفرتي واهيا ايما اقادارين نزيك شوار ملوين داوا بساحرك بس اوي بختي بكريتوا اخر اقرونا فامين بيت جهل نبيت شيا هم لا اله الا الله كولا دس اديت هم إسلامش خرافياتي تيانية جهل نفامي تيانية أقاداري أوبين إنساني مسلمان كسكاري خوي أقادار كاتوا نزكاني خوي أقادار كاتوا لويك نسن بولاي ساحر خالكي تربيت خوش به خلقي كافر سر كيف بس خلقي مسلمان أقاداري أوش بين كإنساني مسلمان نابد هرقيس بي خوش به خلقي كافر سر كيف بس خلقي مسلمان ده وأقاداري أوش بين كإنساني مسلمان خالكي ترنابي بشكين ديني الله دبي فير بين اساتون امدانشتون ان شاء الله تعالى هموما بعباده حسابه فير ابين او كسي هولي دا فير بنا دينك يا باريزريت
ام دنیا کورته احساس ور بمان تمن یک مان رویو تمن یک کم مان ماو او تمن کما پاریس گای لا اله الا الله کما امکی لو دنیا فانیه دنیا یکی پر چر مسری و پر ناراحتی بتایبتی لولاتی ایمدا والله ايه محق حردس قريم بلا اله الا الله كوب التوحيد كما انا وبنويج ومزقوت وكاسبي حلاله ويتر اور لهيش تيق ندينه فيري دينه كمان بين بو يقاس ما نخلص كمان الله كان ما فير كين بو ينخلط اندرين ندزرين لك وتاي ذا وكان الى الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحمان بيبكا عاقبه خير مانكا لدايك باوك مان خوش به شفاين خوش مسلمان ام دي مسلمان كي زور دايدو اي خير يعني كردين كنا خوش يعني هي عمليات كراوه هي نخوشي تري هي مسلمان كي شتا دايدو اي خير كرد داوكن لله شفاي همو مسلمان ام دات يا ربي ازار كان ين سركم كيوا نارحت كان ين سركم كيوا يا ربي شفاين خوشي مسلمان ام دي بتابتي اواني خوشخاني هوا ونانا كلي ازار كان ين سركم كيوا درماني يا ابراهيم يا رب ازار كان ين سركم كيوا ورحميان بيبكي بزيت في عندها بتوار رب العالمين يا ربي إيه مش أمهلي ومجلس لهمون خوشيك خراب فارسي لهمون فيروس فارسي لهمون أرحتي إبمان فارس يا رب العالمين عاقبة خير مانك يا رب لسر إسلام ما نجني لسر إسلام ما مريني يا ربي كاتي جمان بيته والزبان ما لا إله إلا الله لسر بيت يا ربي خوا لكاتي إبمان بيته كخود نمان رازيد لشوين كم ما مريني كخود بيت باشا يا ربي عاقبة خير مانك لديك وباوك ما نخوش بي شفاي نخوش أم صوانا نديك إستا دواي دعير خير يعني كردو يا رب شفاي بدي يا رب شفايا بدي يا رب شفايا بدي يا رب العالمين يا ربي هرجنو ميردي كيشاني اشتي خيت مالكاني انا يا ربي هرجنو ميردي كيشان غيا اشتي خيت مالكاني انا اواني منالت بينا دان يا رب منال الصالحيان بي بدي يا ربي هم شكراني كشويا انك دوجني اني انا يا رب زواجي ان بو اسانكي يا رب بداين باكي بيان هيليوا وبداين باكي بسنا مالي خوان امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خوان زخيري واش بعتو يا ربي

طبقي ركامي طبقي صحابي طبقي صحابي ركامي مزني ركامي أما الدجور لجور كاني هورن هر كسي كبير خوش بزياتر فهي قلنا مربان للقرآن لچن آياتك باسيكا هيك لوانا خوا باسيكا أبو مانا فرمي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال طبعا أساو آيات البرنيجيك أبو تانم خيوان دوا أفرمي وينشئ السحاب الثقال أفرمي هورا قرسكان تان بو دروسك حمو جالان مقدمين بيان وابو كوا هور كوا هور شتكي زور زور سوكا بوي لعرض برزبيتو بآسمان خوابي أفرمي زور قرسا ثقالا زور قرسا أفرمي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته طبعا لدواي أو سردميش كأنت ثقال يعني أنت شأني عن قرسا يجينا أخويا أن سوكن برزبل بلام علمي تازوي كشف كردوكا أم هورانا برن لا لقرسي أو بلام بشيوي كوا جزيئاتي ليك جياب وتوا أجينا أوان دا قرسا نك هوانات واني برزي كاتوا يعني هل قرتني زور زور زحمته جاري واهي يكلي يزم باران روكا يجن لماوي روشيكا يعني لافاو خريكا ولات شن ولات لافاو بردويتي يعني أوان دا قرسا وآوانا لآسمان هيا هرشي تنكري أولاتي ناتواني هالقرية هرشي تنكري أنا هيا أما ثقال نية خوابي يفرمي وينشئ الصحابة الثقال بويا أما لما طلعي قرن نوزديا لو أنت صالي هزار وهشتطة كان لسرتاوة هزار وهشتطة كان لهشتط ويكو بيوتري قرن نوزدا لما طلعي قرن نوزدا أما كشف بوكا أما مشي ويا أما شتيكي قرسا وأما صحوبي الركامية ليكلا سريكن كلاكان كردوا بالان زور زور برزل درجات حرارة جاوزة بمشي وازا لبروا حتىكو لدواي أو مسلمانانش تناقش لما مفسر عقد ما كان كاتب سواء كان ألين هر أوي يعني معناه شأني قرصة جران بهان يعني بوي بيوتر الثقال بلام علم كشف كروك ثقال معناه أوي كوابر لا أو قرصة بلام شون خواي قرمي ربان بأسمانه همي راجرتوا بتش عملية كي فيزيائي دقيق ورد هذا كم أوت أنا ما جبت بكم كوا أم عمل فيزياء عملية كني لت لتواني مروف بدر بس من عملية دروس بوني أو لباسي أو أوت أنا بذكر مروف نية لسر زاوية بتواني يقطر أو دروسك لقل زوري بوني هيدروجين وأكسجين زور زور هي هتاخد قيامة كاس ناتواني يقطر أو دروسك أو أوي لسر دمي بيغمبر آدم بوهر أو أوي يقطر أو لسر زاوية زياد ناكا كاس جناتواني قطر أو دروسك وأو قد كم جناك على زرزبية يعني أويك وكم أكا هني جار بشي كيبوتة هلم هني عندي جار لشونك شو تشونك يترى جينا هر أو أويا كم زيادة كردني نية بشونك أنا أروى خلق بكاري جيني أو قد خوي ناقري إذا سقفك تي لسربان يعني أوي تيا دواي ما أويك سيرك أو سقفك كن أكات وديت أخوار ها أرتشي أوانيك إيشي سقفش تكن ألان أو ظالم شوني خوي كاتو لشونك أنا او هتاكو مجالبه بو روخي زاويه چه بو اوي نفوته همو رگا كانه گريت بر بو ري خويب دوزتو خويب دوزتو بچت زاويه كچو زاوي دوباره جاري كي تعب عملي تازه ابيتو مروف ناتواني او دروسكا بلا مروف تواني هور دروسكا نظام تصوريه ما كان يانا يعني تواني جهاز يك دابني او بيري او كيتنا بو عمل فيزيائي كوا شينك هيدروجين اوكسجين كاريا كتو شي اكاتو اتواني بو شوازا هلم دروس كان مثلا بقولنا بتشوكترين عملية وتانية توكترية أو خيت السر آجر قاب يا خيت بردمي قابك هل أو بالضبط أو عملية دروس بوني هور أويا أو هالميك أبيني دال قابك ودواي تك تك أو كاتك يا تور ريك أو همان عملية كاتم مستحيل نية أجر رجل رجان كومبانيا يك دروس بيه ماكينة يك جورة دابنا بيخات ناو دريائك وهور كات عاصمانا هور بهابي مستحيل نية احتيادية ما شتكي علمية وزور زور آسائية وأما معناه وانيم كستواني تبي تخوا زور زور طبعا عملية كي متداولة وشوية كي علمية خايف قرر مربان دروسية وآية أتواني بارانك ككرد يهور دعائي بك تباران ببارين بلا يا تعيش أتواني مرو يعني مرو فتواني وإيش بكات شو تلقيحة رياجي جولي إسا مثلا بونمونة جاري واهيا بهوي دروس بوني كمال جازة ويا وهولك إيش كاتي أروى اللي رأى تشي بوشوني كتير هنيك مجالي بو كرتو بو باشا بو تشي ليره ونا تشي بو او باي عيني ري بو شوني كيتر بلام ريغي بو اسانك درغاي بو اكريتو او درغاي كوملك كوملك غازن لو ريغاي جيلا هورك اوابو يعني هورك اوابو مروفتو اني بتاره غاز

0: تە بەردە جۆرەگازێ بۆ شوێنێ نێڵێەوە هەورە بچێ بۆ ئەوێ ڕێگەی لێ بگری. ئەمە شتێکی علمیە، هیچ معارەزەی توانە و قودرەتی خوای گرمێنەبان نییە. ئەمە شتێکە متداوەلەوەکو چۆن ئێمە کارەکانی ژیانمان چکە هەو شتێکە زۆر زۆر بەرز نییە لە ئێمە و نزمە و ئەتوانرێ کۆمەڵە شتێک لێواتە مرۆڤ ئەتوانێ هەور بە شێوەیەکی سناعی بگەێنێتە جێی خۆی و ئەتوانێ تەلقیعیشی بکا بارانی لێ ببارێتە خوارەوە، بەڵام بە ڕێژەیەکی سنووردار و سوودێکی زۆر کەم. یعنی ئەوەی کەوە خوای گەورەمێرەبان لە زەوی و لە زەوی شێدارەکان و لە دەریاکان و زەریاکان بەرزی کاتەوە، توانا و قودرەتی ئاودانی سەرزەوی بە شێوەیەکە، یعنی سەرزەوی هەمووی پاکە کاتەوە، بەڵام ئەوە قودرەتێکی سنووردارە. یعنی مەسەلەن بۆ منە کەسێک کە توانێ هەور دروستکە، مەسەلەن بەقەی گەورەی ئەم مەساحەی مزگەوتیە مەس پێنج دۆنم هەور دروستکەوە، دوایش بە تایرە تەلقیحی بکە باران بارێنێ، بارانێکی نسبەیەک بارانە بارێنێ، نە پێک هاتەی ئاوەکەی وەکە و ئاوەیە کە لە عەرز بە تەبیعی بەرزۆ بووە، نە پێک هاتەکەی وەک ئەوەیە، و نە توانای تێرکردنی سەرزەوی هەیە. یعنی ناتوانێ مەقاطع پارچێکە وەکو زەلامێک هاتووە قاپێکی تاوەتە بەر هەڵم. یعنی هەر ئەوەندەیە. ئەمە جۆرێک ئەم جۆرەیە کە باسیەکەن. جۆرێکی تر لەوانە خوای گەورە مێرمان لە هەور باسیەکە بە کیسەف، کیسەف یعنی قیتاع. ئاماژەم پێکرد بۆتان، یعنی قیتاعەکان جۆر جۆرن هەیە، پەڵە پەڵەیە، پەڵەیە لێرە، پەڵەیە لێوێ، پەڵەیە لێوێ، هەیشە وەکو فەرشە. یعنی ئاوە بێژی خەتخەتە، یعنی ژی حەسیرە ڕێ. ئەوانە خوای گەورە مێرمان ئەم کیسەفەی دروست کردووە. خوا لە قورئان ئەفرمێ و یەجعەلوه کیسەفە، یعنی کاتە پارچە پارچە و بڕبڕ هەر بڕێک بە جۆرێ. جاری وایە بڕەکان تێکەڵە و پێکەڵە بن، ڕەنگێکی ڕەشە، بڕێکی سپیە. ئەمان هەر یەکێک کۆمەڵە پێک هاتەی تایبەتی هەیە کە ئەگەیەنتە سەر زەوی. جۆرێک لە جۆرەکانی تر کە خوا باسێکە لە قورئانە پێوتێ ئەلموزن. موزن یعنی ئەو ئاوان ئەو وێنانەی کە بارانی تیا بە شێوەی گشتی بارانی پڕخێر و بەرەکەت و چاکی تیا بە پێوترێ موزن. قال قرآن أفرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. طبعا إيسيش هربا علمي أو هورانا المزنة أو كباراني تيايا. أقر باراني تيانا وبينا وتري مزن، أقر باراني تيانا وبينا وتري مزن، بمي مصطلح قرآني علميا ناوي وايا برون سيري كان متابع بكن زانا لأواسط علما أو هوراني كآوي أنت ناوي أنت ناوي مزنة خو هزارو أو اندصال كلمي مزني بو أو بكاري ناوي. أفرمي أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. جوري كيتلا جورا كان خوي قرمي رمان بجبال ناوي با أو باسمان كرت ركام يكيت جوري كيتلا جورا كان خوي بصيب ناوي با لقرآن أفرمي أو كصيب من السماء. أم صيبة يا بريتي لو هورا عني كوا هورا تريش قوا هورا بنوس كيت يايا وترزيت يايا أما بيوتري الصيب. أفرمي خلق أفرمي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هورا رشكان كهورا تريش قو هورا بروسكيت يايا أو القرآن بصيبنا يبردوا. خاي قالوا يا ربان باراني زور تندو تيجي بي أباريني زور تيج أو بي أتري الصيب كجورك لجوركان وهروها جورك تلا جوركان خواب غمام نهوي أبا غمام خواب لقلت جولكا فرمي وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. غمام بريتي لو هوريك واسي برتان ودروسك هنديك لغمام كان اوي انتيايا هنكي اوي شتيانيا بس سيبركيتي سيبركي كاريغريكي زور زور كيميائي بقوة لسر زبيا دروسك نك بس كيمياء بس كيميائي فيزياء كيميائي يعني هم لاني فيزيائي هم لاني كيميائي بيك جر كاريغري لسر همو او شوازە میوانەی کەوا دێتە بەردەست لە کاتی خۆیان. ئیسا ئەو بینی مرۆڤ دێت دەستکاری ئەو بیئاکە کاتی هەورێک دێت لە سەر کۆمەڵە میوە لە وەرزێکا دروستە بێت دێت لەناو عەلاگا ئەو بیئەی بۆ دروستەکە. ئابینی لە هەموو وەرزەکانە تەماتە هەیە، خەیار هەیە. ئەمە هونەری تێک ئەمە ئەو کەسانە دێن ئیسفادە ئەکەن لە بیئە، سەیر ئەکەن بزان بۆچی لەم وەرزە تەماتە هەیە لە وەرزی زستانانیە، بۆ لە هاوینە هەیە. ديت او بي اي بو خلقنا لناو علاقة او بي اي بو خلقنا همان شيء ودروس به او يسب بيش ما بي استمتيان برايك لكلار داري موزي كردو موزي كي زوري قرتوا كموز لولاتي خو معنا لكلارا هل لكلار يعني مكاري كي زور زور قوريا مروف بتواني لتوان خواه فرمي فانظروا قل سيروا في الأرض خواه فرمان من بيك فرمي برون سير بكن برون فير بن خوري لي ما مكرتو بيجن والله تو تحدي خواهك برو هور دروسك برو بيكا خوري ليت نقرتوا هني اشتيت وناتواني دروسي كي ناتواني تحديتك حالا ناتوانی بیکی. بلام اما اتوانی بکی. دیادی افرم برون بیکن. کاری لب کن. غمام آواه کوا پلاهوره که سیبر بازهای دروس کن. هر یکی بجوره که خوی آزانه. که باشکانی کسی که عالم بکشوها ولی من باشش لام بابت آزانه. خال قرآن افرمی و ظللنا علیکم الغمام. یا لعاتی کترا خوای گونه مرمان به سماء ناویه با. به سماء لزمان عربیه کل ما علاک فهو سماء. بویز انا کان فرمون سماوات و سماء کامیان گورتره سماء گورتره لسماوات. چون سماوات یعنی حوت آسمانه که بلام سماء سماء یعنی امی لسری ام او حوت آسمانه که و سری ابیش هر سماء. گشتی سماء. کاتی که افرمی سماء یعنی اویل سری توی او حوت طبقه آسمانو سرو حوت طبقه آسمانیش. بلام سماوات یعنی حوت آسمانه که کابو سماء لسماوات گورتره فراوانتره. لشون که خواب سماء نبی با. یعنی اویل سرو تانوی هور افرم والله انزل من السماء ماء للسلو خوتانوا باسمان ناويه باوتا للروي اسمان للروي سروي او بارانتان بو ابارين هيك كثير لجوركان خال القران بس كان ناوي ابا بعارض عارض بو بو هورا او تريك واروت ليك على دوره خال القران لباس هيك كلا بيغمبر كان قاتك هود قوم خوي الله على ايمان بيرن ایمان نارن خو عقبان دا عقبان دا ببای کی تند و هورو هلای کی زور تاریک و آوانا خوای گرم مرمان لقرآن باس کافرن فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطر زمان عربيا مطر زور بيجار لقرآن مطر زور بيجار بو عذاب بكار هاتو زور بيجار بلام جاري وايش هي مسألة كلوش أنا أما ممطرنا يعني باران من بوا بارانه باراني خير بمعنى خير يشاتو بلا مكم ترزور زور بيجار مطر بو هني بارانه كعذاب يتابعك بكارهاتو برحل كأفرمي قالوا هذا عارض ممطرنا خافر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأذنر أو قوم عاد كبيغمبر كان هودا بيان عليها الأخواب ترسن بقرنوا بأخوا عذابتا ندا بلا موانع هر خریکی فسق و فجور و تاوان خواهی گرمی ربان عذابی آنده. جوری کتر خواهی گرمی ربان لقرآن بوم الباس که معصرات خواه فرمی و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. معصرات یعنی اوی کوا اوی لناویاتی ایو شیره بوتان ابارین عصر یعنی و شاردن یعنی او هوره لعاسمان خواه طبعا تصور بکا او ودقه که اگر ببین اندوائی و انشاءالله گنجا کان طاقت یعنی برون بنوسن الودق هر بنوسن الودق لا يوتيوب سر فيديو كبك او هورا اول لولا اخوات كاتيا بيك جارا وبارانا دا ابارين تخوار علي او جنيك كلبل او شيري خوا فرمي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنحيي به ارضا ونباتا وجنات الفاف علي او هورا انا وكويك بي وشيري آوا دای ابرین نخواره و بو آوای زاویه کان زندوب کینه و زاویه مردوه کان زندوب کینه نبات بو آوای باخو باخات هر چی داره گشتی لقو پوپی بچه تناوی اکتریا اما زور مهمه یعنی اما نخواهی گرو میرمان باسی اکا و ایکی کتر لما مطر و کباس من کل خوال قرآن افرین و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین که مطر زور بی جار خواه بو عذاب بکارینه و بلام هندی جار کم جار لقرآن بو اعتیادیش بکاراتو مطر بشوی گشتی ناوی باران لدوی اما خوای گرو مهربانی کی کیتر لوشتانه که دروس کیرو نباتات شته کی لباس کنی خیر در زکیت ان شاء الله باش بس دروس کردنی دارو نباتات طبعا دارو نباتات دنیای کی زور جوازه امش تانی که بوتن بس کم هر یکی بی او خلق و طبیعت کی جوازیه یعنی تو اگر بی پیت بیجم بیل جوری کا سطشتم بوب کرو هر یکی کشتیک به مثلا بو نمونه بیجی شوتی و کنترل شوتی نباتا خوراکا کنترل آمیره دروس کرا و پلاستیکا اما خوراکا اون مثلا بیجی کنترل مثلا بیجی کنترل شت یلا یا وسط شتم بو بیرن لنه جوری کا کن هر یک بی ای کی جوازی به زور دگمنه یعنی چکه زور بی جار جنسی شتکان یک کوکاتو مثلا بیجی شوتی وتت نان جنانی هر خواردن لگل خواردن یک بس کنترل شوتی قط یک ناگرنو مثلا یک هیچ تکنیه یک یان بخا بیا صد شتم بو کوب کرو شتگان هر یک بی ای کی جواز یان به سبحان الله امشتانی کون خوای گرم یمن دروز که هر یک بی ای کی جواز يعني دار دنياك عالمك جوازا عالمك حيت ربتي كواني حيت ربتي بشوازي امونيا اما غوشتين او تختو دار وشتيواي اما خوراك من جواز او ان خوراك ان جواز اما اكسجين امتصاص كان او ان دو اكسيد كربون اما عقل ماني او ان نيانا لقال حيوانات ايش جوازن لقال جان داركان اما مردنو جيان او ان ايش مردنو جيان يعني بلام بجوريك صد لصد لي اما جوازا مردنو جاري دارك وكي اميا نباتات كي وكي اميا جوازي زياد كرنيان كي وك يعني دنياك بيئك لا هم بيئك كانت الجواز سكي ما بس شي ما بس يا ساره واستيره مانك دنياك هر زور جواز ولا بس لي باران وهور وامانه اي هور تشتيكي زور جواز او هر تشتيكي زور جواز ايس بس للنباتات كاين بس للروك كاين روك ايش هر دنياك جواز يعني يم عالمنا عالم قال لك زور غريبه يعني تو تصور بك جلال وشكوي او خوات شن قوريه كاتيكا أمها مشتي دروس كردوه يعني يقول إنسان بوتي خوال القرآن أفرميه إنما يخشى الله من عباده العلماء بس تنيا عالم كان لخواي قورو مهربانة ترسن أقول إيكك عالم نمي بخواي قورو مهربان يعني ترسي خواي قورو مهربان لدل يابو شوانيا بو نموني اكتان بباسكم عالمي كي هندي هيا كاتي خوي لسر نمي داقير كاري بريطانيا كان بو منطقي هندستان وشرق نوع عناية الله خان المشرقية أي ككل عالم كان برونسير جهنا ما يمكن يك ككل عالم كبير كاري زور زور باحثي كمسلماني هندي زيرك بو لسدم يك ككل زانا فلكي مشهور كان كناوي سير جيمس جينزا بريطانية مع مصايلة جامعي كامبريدج يك ككل زانا عبقرية عالم كان فلك وفلكياتو استيرو وسارو أمانة زور زور شعر زابو الله خوي اجرته بس يكلم مذكرات يا باسكا الله روجي كان بيني مسير كم جيمس جينز علمي فلكيه بارانا باري شتركي او هلا بنبالي طبعا زورك لعالم كان مبوا لمجبوليا لبير كرد نوايا لبير يعني شو شتركان باران لي اذا شتركي ابي لبير جار وياته اشتيا ودستو قريب ويجار ويا اشتكى هاو دستو يجي وكو فلان يجي الكره بابوته ودس خوتو بهوي جرينجيدان به مشغولون بشتفا او عالمانه زوربي جار لبر امعان وبير كردنويان جاري وابو چتر ودس يانو بو باران باري لبير يان چو چتر كالدن بيجي ما چيو بن بابون لبير يعني جاري وان لما مشغلتي خويا كابرا مثلا كيتناوينو يعني وقسيكي خوش هي لسلوالن دو برادر كافي خوي چون بو بغا لسردمي كشتو كشتارگي سال 2006 حوتو امانه تيبيكو چون بو بغا برادركي لقل خويا بردبو وتي دايك يوتيتي مي ولا قال خوتا اكو جري وضع خراب وتي بابا الناو سارقي خو منا يلم داي داي ناقرب خمت نبي تي تشوف بابا غاو وتي لي ايش كان انت وتي هاتون للري وتي للري ها وركي وتي تدخل هذا السرقه كم بيويستا تي تشوف السرقه كم ساقك اللي قال خويا هنا وتي والله تاو تشي بو سرقه بابا مش بشم دو قطبي بسي بيرم بو هر دوكمان تي والله تشو دو قطبي بسكي سن هاو دي ديناصور سارقو كابري لي بيرشو قال هذا سكر أو كتبه بعيلش تشجع فيناه قال هذا سكر ده ببسي خوارنا وتي هاتو بمالو وتي والله هاتو بمالو ساري بس هم كابري هر لبير شو وتي والله شو تيان والله فلان كاس هاتو كركة إيمان ناتو وتي والله كابري هاد دايلا قابتي أنا فلان كاس تو بعني كركة إيمان بربو بقى قا كركة ما تي أحباب ولا كي ويش من ببسي هي كيا يعني زلام جارو أيه ببسي كيش على بردس أنا كي وتبيدي عرب قسي كيا ألف إذا لم تكن حاجات من همة الفتى فليس بمغن عنك عقد الرتائم زلام جاري واهي لترجنك يا بتي وسيت بنجي واجت بازار يجنك يجت ما تبير يجت بتي وسيت الدسي وا يجوا على بير منك دعوة موجنك بيجي وتي تماتت ناور ديا بتك دعوة يجت بعض وسيت بتك بخوي بتك على بريو فريدة لبير يجت يعني أجر تو جرينج نين لات بتي يجت بتي شبو است بنجت ولا بير تجت أمي جهر آوا وتي شتر كم بيني أول بن بالي أبو وتي والله مش شون بروي تي حزي بيمن ابو امام مسلمان بوين او مسيحي بو اتشي كنيسه يكر على رويشتن برو روي اما عنايه الله المشرقيه له على رويشتن ولا جيمس جينز تشون برو روي وتم سلام عليكم تشاو سيرك ميكر جو مين داوا طبعا بياو زور عالمه ام بياوي كبوتان بازكم عالمي بيركاريه زور زور زانايي كي غورو بحثي كي مسلمانه ودروس او بياو كاتي خويم حركي خاكساري دروس كر لهندستان بورو خاندني امبراطورية بريطانية بو داگير كاري بريطانية لهندستان و سركوتنشي بدا سينا مؤسسي حركة خاك سارة الله رويشتن براو روي وتم سلام عليكم تي جوهو مينة داو تي دوبارو تم سلام عليكم الله وتي چيت گرك اهو بيميوت تش میناسی یعنی تی چیت گره کلم تی آوا باز زور باز سوکی سری و تی والا دو ایشم گره دو با دو شتاتم و تی چیه و تی یکم شد اواتانه که اواتانه باران اباره تو وچی چطرک حالا بن بالتا و تی آوا زیری کرو دست گره فیه کنین و تی والا آوا چطرکی حال دا و تی دو هم شد چیه چیت گره کلم الله یوتم باش تو کسی که عالمی فلکیاتی ایش چیه و کنیزه بوه چی تی آوا تو زی سری کرده خوارو سيرك ميكر وتي بخوا ايس جواب نادر تو شو بيبو مال وان جواب تدمو چاي ويك وخنو دم تقيقه يعني تم باشا وتي ولا رويشتم شو من دواي نجي عشام كردو امانه وتي رويشتم وتي ولا هرت شوم سيركم جنكي لنا حوشايا وتي لنا حوشايا وتي شوم بل وتي يكسر هات قابك يبوم كردو وتي بيه تشاوري تو كا دكتور بيرجرو وتي ولا رويش مجورو بولاي چو مجبور است هرکم دانش تو خ مشغوله چای دان را واین و تو چو موتوم سلام علیکم جواب تو علیکم السلام و رحمت الله بخیر بیو خیرات میکر و تو ازانم موعدم تک دایه بس نازنم بوچی وانتم کرده تو اونا مشغولو الله وتم ازای بوچی آه وتم وتم بوچی چی بو کنیسه و تو آه تابوت بیشم بوچی چیم بو کنیسه بو آواش بو کنیسه بوی لگال خواق سب کم تو اه لگال خواق چیه جی و تی باب تیاد گیرم تو تی نگی بس یکی کلاس تیره کند باک و تی دستی کردم محاضره یک لاسیرا و تیم آسیرا وادروس با پیکاتی وایا جوری کی وایا شتی وایا و تی امن دبق ود باسی اکردو ای سید جلالی خواستش کوی خواک لدروس کنیم مس و تی باسی کرد تی من رک تیر گریم فرمیس که چه مات خوا سیرم لیاتم پیاچون لخوا وتی اتر من تیر گریم وتی سیر آم کرد تو کی گیانی گشت جلسی آوا باسی خواه کرد خواه چونه من سری دروس کرد خوا آوا گوریم گرک مبچم لگل خواه خسب سه ازانی با چی ازم با کنیسا علی وتم باشه وتم پی باشه را وسته من لکتابی مقدس یکش تدبو اخوانم باش خواه تی نمود قرآن وتی و انگلیزی بام خوانده وتم خواه که خواه فرمی الم ترى ان الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور نابيني خواهي قالوا ميربان باران بارين أو شاخان يدروس كردو آوا أهو بزانا يكيك عالم نوين لخوانات رسيه بس عالم كسيك شأن وشكوي خواب بناسي بس أوانا الأخوة ترسن إنما يخشى الله من عباده العلماء تنيا عالم وزانا كان الأخوة يقولون مهربانا طبعا أما ليرا أم جملة بشيوازك دار شو كسيك عالم نبي غلط شليتي يا بي عالم بيت لنحو إنجازاني أو معناه أو آياتا شيا هر دارشني آياتا كبو خوي عالمانيا زانستيانيا أفرما إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء فاعل دو يخصو الله مفعول بيه بيش خستوه اسمي جلالي بيش خستوه لسري لويتي يجي كوا كان آياتك بقوت الله كاتي آياتك يقول الله دهدي أول شيء بوتي شيء وتي إنما يخشى الله من عباد العلماء وتي أمل أنجيلاني أشتوى أما شيء مكتبك إخوات أنا ما قرآن أوتيه تي بروش آياتي مبدا كأم كتبك كتبي خوايا مكتبي بشرني أصلا محمد نخنور بأصلا عربي سيش ونازانه من أزانم كسيك بنجا صالة دراسة كم إيسا تيجيش توم خشي إخوة معنى إيشي إيسا كاتي كيشم خوا ظلم لنا وآوة على رزي إيسا أزانم دوهاي أول سيدام شكو إخوة مكروا لكونا بنجا صالة إيسا تيجيش تم ترسي إخوة يقورو مهربان لعلم وبياء أبي أما قصي بشرنيا برو شاياتي بدا بناي منو بلا جيمس جينز وتي أم كتيب أكتيب إخوة يكتيب نسراوي محمدنيا تاتي بغن براستي تيرامان لآيات كاني خواهي قولو مهربان معناي تيغيشتنا معناي روشونا لعبوديتي خواهي قولو مهربان معناي تيكالبونا بخواناسي معناي عرفانا همو إلى قرآن هاي همو إلى قرآن باس كراو قرآن ريغي همو ريغون كراكانا قرآن ريغي همو كسانا كخمبارن كدلتنقن كنازانن بوكيوبش بانگ شیه بانگ داله ای او کسانی که و خمو خفتان هی دلتان تنگ بیتاقتن ریتان ون کردوه نازنن بوکی بچن کسکارتان لدست داو نازنن ریگا کانتان علیکه ورن لقرآن هموی هیا قرآن بکنه آورتان خوشویسته که تان دوزنو او خوشویسته که خیانت تان لیناکا کدرو تان لگل ناکا کنام ری کبجی تان نالی کبیتوانان نیا کلا هموشت دوله من تره که اتوانی هموشت بکا که خوشتی اوه که اوت بو اکا لهموشت باشتره که روشه لرجانش چیک ناکا لمصلحتی خوی لدجی تو نیا همیشه باشترینت بو اکا که اتا لکیو گنبوی ور بو ایره انما يخشى الله من عباده العلماء ولا يبقرا ولا تبقى ليكروك راب مينا يكروك عالمي واهيا دكتوراي هي ليك جور لجور كان الرواكا عالمي واهيا ليك جور ليك صنف لصنف كان نباتا هاتو ورد بوتو بزان اما شون شون امشي واز دروسه بوتي رنكا كي واهيا بو تاما كي واهيا اما الدنيا كي غريبه اما ها والله ان شاء الله الله درسي داتوا باسلم دنیا غریبه تن بکم دنیای نباتات روک دنیای که زور زور جیاواز تام رنگ بون شیواز بی ا استفاده ویتامینات هر چی بی ا دنیای ک عالمی که تر لعالم کن درچ لعالمی مروف هستیرا با هور باران بار نه من وقتی شدی درچو بی برو ناو دنیای که تر زقاق و کولانی تایبت شیوازی جیانی جیاواز تا اخلومی که جیاواز خوشویستنی یکتری پیوندی کردن به یکتری و با درسکنی سیوبری سر زوی نردنی ذبذباتی رادیویی با یکتری نردنی چوزانم نیرومی کردن یکتری با درسکنی روک با راکیشانی گورترین جوانترین باشترین شتکن ویتامینکانی ناو روخی زوی این تا سرزایی با تو بایی پیشکشی که با تو با تامه که خوش تا تیبقی امانه هیچی بلاش نیم تو کیلو سیو لبازار سینی با 2000 به 1000 دینار مینجا والا سیوشتی که هرزانه زور گرانه زور با گران دروز بوا همو سرزایی که بپنو نتوان یک سیو دروز کن همو سرزایی که بپنو نتوان یک گنم دروز کن یک گنم که هی بتوانی فرمون هی او کسانی که دعای واکن که آلانی ما توانی چه دروز کن بین گنم یه دروز کن گنم یه پیکهاتی گنم بتوانی بینی تزوی بتوانی صد گنم دروس که هر گنم یک همان پیکهاتا همان قوت همان هیز همان ماده که بتوانی هر یک لوانه بتوانی صدانی تر پیکهاتا او که خوی بیره نیه کس نتوانی لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له نتوانی میشه یک دروس کن اگر همویان کوب ابنوا نتوانی گنم یک دروس کن نتوانی پیاز یک دروس کن يعني تر يعني بس انا بس بياس باكك ناتوان بياس دروس كان اواني كيجن يما توانا مانه وقدره وقوه ماري انا بياس باكك اما بياس باكر اند سرزوي نك بياس دروس كان اما بياس خور اند سرزوي نك بياس دروس كان اما ان شاء الله للدنيا جوانا كول عالمي نبادات لدرس دات ولا خدمتنا بس يكين قايقرو مهربان لمن خوش به خوشويستي خويل دل منا جاي گيركا بم علم و بم زانستانه شکوی خوی زیاتر لدلمانه گوره بکا زیاتر لوانه من بجمیره که لی اترسین که دلمان را اچالکی با گوره و شکوی که ببینینی هر هوریک هر پلا هوریک هر روکیک هر بایک هر هناسیک هر جولیک لبونه را ببینین تاک با تاکیبیت آیت لوی کوال دلمانه شکو جلالی هبه که بگرینو بولای که داوال لو بکین که او من خوش بوی که بکینه هموش تک لجیان منه بیکن هوانی شرکان من
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری الله

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبیت بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبیت.

بو يا امام مسلمان ابي هميش لو سر مسلي معرفتي اخوا خولتر جوانتر تيبقى تو اخوايا بهرهم من بين شتيك تعقيب كينو بشويكي درنقان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكات كرتن لبرتم رب العالمين كاتي بشيماني وفقيري دربرين لبرتم اهو اگر هري شغل ايمن لو كاتا هالصيتو ببي اوي كاس هستي بيبكا لبردم خواي خواي بوست بلي برور ديگارا من عبد ضعيفة كيتو من عبد زليلة كيتو من او كسم كناتو آنم لكم هيزاتي تو تيبقم بلام استهاتوم هنام هي ناوبو اوي لتو تيبقم هنام هي ناوبو اوي تو بناسم هنام هي ناوبو اوي قناهانك ميو توليم ببولي هنام هي ناوبو اوي قرفتانك ميو توبوم تشار سركي تو اخواتون شون لحظاتك وشن شيرينيك انسان مسلمان نسيئك.

به نوع خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهانی همون ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیشوامه نوری چاو تازی سرمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تارو جدواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان خوش هستان بفضل مهرباني خواي قورا خواه تماني درس كردين كوزارش لبرنامكي خوبتان رقاي قيشتان بخزمت ايوي عزيزو خوش هست بقام اروكا باسي نخوشي چي تري دلتان لو دکم که نخوشه چی زور زور خطره و براستی ویران کاره لندلی انسان ده اویش رازی نبون بخوای تعالی زل و علا طبعا براستی کاره ساتا مال ویران کریه کسی لخوای رازی نبی با امر اراده خوای گوره رازی نبی با تقسیماتی خوای گوره رازی نبی با قضا و قدری خوای گوره رازی نبی براستی زور خطره ام نخوشه لناو دلها اهل داربی کس نزانی نخوشه چی پنهان بلام نزیگ لکفر نزیگ لمرکاولی نزیگ لگناح گورکان یعنی یک لگناح گورکان که اتو بخوای متعان بخوای رحمان و رحم رازی نبی سبحان الله ایسان کده بی گلهی لخوای گوره بکن ایسان کده بی لئیشکانی خوای گوره گلهی همی کور اما زور دو قباحتكو شتيشي براستي كريتو قوريا بسكو خوي قورا بمطلق رحمتي تو رحمتي خوي لقتو دسو ليتوا خوي قورا بمطلق رحمتي خوي لقر بندكادي خوي دسو ليتوا والله خوي قورا اقر بعدلي خوي لقر من بزو ليتو ايبا ويران دبين والله زرر مانا والله هرهم من اسفل سافل خو ما دبيني نوا بس بعدلي خوي لقر من بزو ليتوا بلام خوي مهربان بفضل خوي برحمن ورحيم خوي لقر ايما دزوليتو لبرو خوي قور اوهمو اندام زواني دايني اوهمو نازو نعمة زواني دايني حتى ايسا اما شكراني نازو نعمة كاني خوابان بيدا كردوا حتى اكو ايسا قرزداري بمليار مليار مليار حمد والصلاة خوا قرزدارين لبرو اوهمو نازو نعمة بي بخشيون سرباري او قناه بدازو نعمة كي خوي قورا دكي يعني سبحان الله اما براستي راسي نبون بقضاء وقدري خواهي قوله وبخواهي متعال عكس شكره براستي اما خطره شكر اويت راسي بهم امر ارادي خواهي قوله بهم نازو نعمتكاني خواهي قوله بلام او كسي راسي نكوري برامبر نازو نعمتكاني خواه كوري برامبر فضل وصاككاني خواهي قوله هزنا بيني سبحان الله عينك كشي رشي لساو كليا شيطان زفري بين بردي قد ولا زاني او محرومه لهم خوش بيا لهم نعمتك كاك برك في كل خوض بك بس انا اتو والله السيره كرتو لتوقي سيرت حتى بني بيت نازو نعمتي خوايا برو كساني كان خوشن او كساني درد دارن او كسي كلينيا او كسي نخوشي دلي هي او نخوشي سرطانتي او نخوشي نظام سيتي او هاتو ساغو دروس ايت عيب النيا بس دمي شكراني خواي قوره بكي عزيزان بوي خواي قوره كا اغشتي چش ناداتي قسما قسما لبرا توا نك دبرا خواي اقنا خواي قوره خو بداتي نداتي هيت لملكولا لدى صلاتي كم نابتوا بلام تو بهداك دسي تو تحملي او نازو نعمتي خواي قوره ناكي تو تحملي او بخششي خواي قوره ناكي تو غيان دكي خوا بخوي بند داسا خوا بخوي دروني عبدكاني خوي دناسي خواي قوره لناخي دل الشارع زايد دزاني اقا او نعمتي بداتي في بهداك دسي والله في بهداك دسي افرتي كبو او افرتا طلی به آموزهای چی و بو؟ زور او آموزهای خوش دویست شون و جو دعا و پاران وی بس او بخواه او آموزهای ما قسمت که قدری خواهی گوره آموزهای که او آفرته نه هینا و مستوش نکیچ که هینا والله او آفرته حزابی فریدا نویجی ترکر چکی فریدا دستی با گناهان کرد او دا داکه که پیدو که کسیم نخواهی بترسه تو کو حزابی فریدا دی کو سنه درود دکی کو لا قدرود دکی چون یو جتر دکی دوغ نه اما هر اونده ایشم بخوای گوره بو هر اونده طلبم لیه بو 100 سال دی ده فارم مادم اویونه کردم امش دای پرستم
بس او بي عقليه لو اگر ني پرستي خاله خواتي خويدا كبي لو اگر اتوسوز ني بونه بي ده تصلاتي كم دبتوا ده بخواي هر بخو من ضرر دكيد هر بخو من روغش وبدبخ دبين المهم او افرته بهم دستي با بشرعي خواي گورا كردو ننويجي دا كردو صخفر الله كفري دا كردو روت وقود دا سورايوه قدري خواي گورا صالق او بياوه لقشنا كي نحواوه او اموزايا لقشنا كي نحواوه تراقيده باش او تراقيده هات دا خوازي او جنه كردو او جنه هنا او جنه خديمو ويزاني او خوشتين روجي تي لزياني كتوشي اموزايا بوا بوالله هر شش منگ لگر او اموزايا جياني دا كرده قزل كرد به هزار واسطه و محکمه و دست ماچ کردن حتی خوی لبن دستی او آموزای در هینه و خوی به طلاق دانده او زه سو توبه چی نصوحی کرد سوزده برگوتی خواه ناما قولیم کرد خواه امن نمزانی به همو قوته کم ده پارا مولتو او آموزایم بقسمت کرد اتو بقسمت نکردم بلام امن بیعقل بوم هستا سرکشیم کرد او زاره اتو امن تاقی کرده و که اوشتن نادمه دوره دادمه بزانم چوله لگله با والله اوشتاني كخوانا ما داتي قسما عظما همو بي بهلاك دسين همو بي دفوتين بي مغرور دبين بي بهلاك دسين بلام خوي رحمن ورحيم بحسب مصالحي ايه مشتكا ما داتي حيفني ايه ملخوا راضي نبين حيفني لو همو نازو نعمتي خوا با ايه ما يبقشي راضي نبين اما تسيمان كدو اخوا او همو نازو نعمتي دايتما ست كردو ولا بخوا ست بخشي ولا بيناي اخوا ست كردو تو اشت هيك كحب يعني روجي قامت سرت في برن دي برام برخوات اقعد لي مزقفتم كردو او اخويا تكو خو عقلي دايه خو مالكي دايه خو ويكرك قازان زكي بك كواتي اس بياوتي تي دانيا انسان هر اصلا هيتا مسلسا هيتا ني انسان هيتا ني براسي انسان هيتا ني يعني هر شي هي هم اخويا وما بكم من نعمه فمن الله هر شي هي اخويا اتو كك بخوت نيتي بي نبي مفلس بي اخ اتو بتسيب بس لا خويا نارات اذا بي عزيزان يا شيخاتي يقلك لا يك عالم قورا كان كوري برايبو قلت ماما بقران نخوش اوهام اوهام وزع مخرابه دسكورت ينكم رشكاي ذا خويا قورا فرمي باشا كوري خوب برازا شيرين كان بعد اغسل لقربك حصليها مثلا بلغتي او رؤى اقسام كان او باسي باري قديم ذاك بس ام باسي باري استادك بيقول باشا رولا جان حزلي هر دو تساوت كوره با بس صاحبي دو دفتر باي قلت لا والله ماما لا والله حزم لينيا ادي حزلي هر دو تساوت كوره با او اوزار لاقش النبا صاحبي صار دفتري باي لا والله ماما بقربان ادي حز الذكر مثلا صاحبي شش دفتر باي بس كرولار باي لا والله ماما جا قلت كوري كوري برا عزيزي من زانا اتو زور دولة من دي بلام حزب دولة من دي كي خودنا كي زبراسي ويكاك بس حسابي خودتان بكن اي والله كابري نابينا كابري كخواني بيداوستي تايبت ربي خواهي قورا شفايام داو صبريام داو درزيان عليك اي او بابي كنابيني بس تزماني كحافظة كنابينايا اي با قرآن بدفتر دي دا بس يقوز كتروس كاي تساوي دنيا ببيني تد كابري كجيليني بدفتر ديدا بس او جي بفتو بزاني قلق تدريو كوبال جي دكن كابري كدا شليتن دفتري داتن كز بنو بصاغي وبدرستي بروا او كدفتري او كليني بدفتر ديدا هتا كليتي فايدا دكن يعني سبحان الله تزور دولة من دي عزيزي من والله دولة من دي بس تم شي خود خود تقيم كبزانا اتو بمليار دولار تهي يعني ايكا حمدو سنة اخوة قورة لسارت كد او زاليشي نارازي او زال لقلي شي لدكي يقلا ل يا وصال حكان دفرمي توشي يكيك بوم سبحان الله هردو تساوي كوربو وهردو دسو هردو لاقي شي نبو بلام تسبيحات وذكري دك امش قلت يا ربي اخ او بيا هردو تساوي كوريا هردو لاقي برايتوا هردو دسي شي بيوانيا يعني اتورك حافظ بي هردو تساوي نبي نابي نابي هردو دس براوبي هل دو لاقت براوبي أخي تمضف بينا كري أو تتسبيحاتي جيتي أو تحمد صلاحي جيتي قلت ماما تحمد صلاحي تسدكي قلت آي كرم أو براستا يا كميش تخوا دلا شي بيداوم خوشويستي ومحبته ناسيني أخوايا بدلا زباني شي بيداوم كبر دوام تسبيحاته شكرو صلاحي أخوايا قولا دكب أما لو بري خوشي داما كريمن
الله أو تبخم هاتموا قلت سبحان الله بزانا كره أو حسابي تساوي تي حسابي قاسي تي حسابي تسلي تي أو الدم زباني بخبر الدم زباني والله إما بداخوا تاو ما ساقة دس ما ساقة كل يوم ما ساقة معدة ما ساقة حمقل ما ساقة بس دوز إما كره دوز تاو ما كره سبحان الله هم دلش من نبینای هم تاویش من نبینای دل من نبینای لناسینی خواهد تاویش من نبینای لو همو فضل و کرمی که خواهی گوره دایتی ایما عزیزانم براسی انسان خطره لخواهی گوره راسی نمی هر شتی کد بسر دی هر شتی کد دی تره والله خیلی تیدایا چون که اگر عکسی بکیو مار کاولیا عکسی بکیو والله مچین مارد ویرانده بی برای چی گورم هیا ناوی نوزاده خواهی گوره همو برای گوره کان موفق بکا جیرای او گوتی لبس رای وابزم لبغدای لبس رای مهم لوان وقتی عسکری بو گوتی هات ما بغدای لگرازی گوتی هیت سیاره نبو نموش اهبو نکوصر هیت سیاره نبو پی بی بنو هولیره تی براسی ازازش لوقتی او شرع عراق و ایران حد بتما حد يعني يك روشش بعد هاتي ويك روش بس بيوك كسوكاري خود بتبيني تد فلا سويت إزازة كشم كم بودو سير روش بو يعني دبا هر أو شو بقمو هوليري وتي يك لو سياراني كابراك دي هاجر يك نفر يسوار كرت هل يك نفر جام يسو من بيه قلتم چه ودسي نازم دسو كركوك چه دسو موسلي دسو براسي أو كم لبين نماية بلا اون دي دزانم كابراك كم يسوار نكرت قلتي بقدر يخيني لي بارامو كرة خير دقاتي كرة إزازة كم كم كرة بابا بيشتو تسول زيدونا فلان دقري بس أمي جلقة قلت لا والله كاكا كسوان ناكم قلت الناس اللي داوروي قلت أون دقسم بي قلت أون دعازز بو أون دقم أمخوان قلت بزانة تمشى أو كابرالو نيه برد إيه والله خو زي أبو إيه تزور زور غم أمخوان زور قلت خواي قورا ويكر حد ددقة تاريقك باشا قلت كو سركات ها قلت والله خو مان تيرا وكردو شون سؤالي كو سركي بود إيه رؤيشتي نموتي لغي أو ساري كأمي سؤالنا كدلي الرغبو كصدق سنبي قلت سبحان الله قلتي ورل رابو آقلي تيمر بو سايق كون فركي هبوش أمر دبو أو جوتم يا ربي زور شكر خداي أمت سن إلحا هم كر أو كابرا يسوارم كا سن دبينا خوش بو كسواري نكدم بلام خواي قورا خواي متعال دي ساني أو السايق هنده نابا ساعتا چي كويران دبي دسوتي با أو كورا بس زمان غريبة لغريان نبيتن سبحان الله بحم قوتي خود دتي وشتكت بقسمت بخواه بقسمت ناكا سوكا أو إيشا والله ببي توليران دبي خواي رحمن الرحيم برحمن الرحيم خوي ما قرب دزولي توا لك بعقلي قاصري إيه ما حبش تيطمان دوي نازانا إيشا خيري بيويان شري بيويان زعب راسي راسي نبون بهمو إيشا كاني خواي قورا كراما زور زور خطرة بوي ركن إيمان يتشك لركن إيمان رضا مندي إيمان بس بقضاء وقدر إيمان بقضاء وقدر يعني راضي بون بهمو أمور كاني قضاء وقدر إخوائي قورا هم لخيري هم لش كراما زور زور خطرة بوي ركن إيمان يتشك لركن إيمان رضا مندي إيمان بس بقضاء وقدر إيمان بقضاء وقدر يعني راضي

اويلا سزني اويلا ناوغم بجاري اوي قرداري اوي اوي كأهمو بلا مصيبه كان والله والله او حالتي كتيداي نعمة ترين حالة كأتو تيداي يعني من شين بريبان مصر كو نعمة ترين حالة كو باش ترين حالة والله اگر خواهي قورة پردي غيب اللو بكاتوا وزء خود ببيني اوي كتيدا هر اوي هر دبجيري تكو او السلامة ترين شتكاتو اسا تيداي سبحان الله لو دفرمون علماء دفرمون لو اطلعتم الغيبة لاخترتم الواقعة علماء دفرمون اگر خواه غيب تا بيبشان بداو لوتان پردي لا بداو ببينن دفرمي اوي كتيدان هر اوي هر دبجيرين تكو او باشترين هر بجار ديا كواتا اوي خوابوت هر دبجيري باشترين هر بجار ديا رازي بابا اشكاني خواه قورا رازي بابا فرمانا كاني خواه قورا رازي بابا نهي كاني خواه قورا رازي بابا كارا كاني خواه قورا رازي بابا اشكاني خواه قورا رازي بابا همو بلاو ناخوش كاني خواه قورا تكو براستي اوانا حمويلوتو بود اقريتو بخيرو بخوشي تونك اما امتحان ذكرين كامتحان ذكرين تبا خوشي تبا ناخوشي دبي اما براستي حول بدين لو امتحان نازح بين ونبلوكم بالخير والشر فتنة خواهي قولي ده فرمي اما ايوه تاقيدة كينوا هم بخير هم بشر تخير بو تشر اتو رازيبا رضي الله عنهم ورضو عن او يقل صفتي صحابي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام اوان لخواه رازيبون خواج لوان رازيبون تاكو ديدارو بس كبنين خوشي شيتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خم بخوش حارزانم بجاري كتير بأيوي عزيز وخوشيز بقموا لبرنامي رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي الله سبحانه وتعالى دچينا خزمت نداي جمارة 83 لقرآني بيروز. بابتكي باسي أو كالايدكا كوا زور جران بهايا، اویش بریتیه لبهشت، و باسی قیمتی او کالای دکات او بهشت دکات کوا ثمنکی چیه و چون دتوانید بدستی بینید، که اویش بریتیه لباورهنان با الله سبحانه و تعالی و جهاد کردن لپیناو خوایی پروردگار. او بابتش لآتكاني دا تا دوانزي سورتي الصف هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
1: خوشيستان بابتك براستي او دگینت کوا ایما زور باوردی لیتی بگینو و کاری بو بکین بو اوی او بهشتا خوشک الله سبحانه و تعالی بو ایمان داران دایناوا، بو متقیکان دایناوا، بو او کسان دایناوا کوا او کاران دکن بو اوی بختور بن لدنيا و لدعا روشيش. ندايكي خوش همون ندايكاني الله سبحانه وتعالى بو عبدكاني بو ايمان داران هموي خوشا، هموي سودي عبدكاني تيدايا، يعني اوتانيا توشي خيري عندكات، يعني اوتانيا كوا شر و خرابيكيان لي بدور دقريت. بابشينا خزمت ام ندايا بازرگانی کی زور گوریا، بازرگانی که لگل الله سبحانه و تعالی، بازرگانی که کوا خسارتی تیانیا، بازرگانی که ابی بزانین او کالای چیا کوا امانوی بازرگانی پیو بکین بله خوش استکانم. الله سبحانه و تعالی نداکی لگل ایمان دارانم، یا ایها الذین آمنوا. با ایم خوما نامه دب کن، چون که امنی دار لگل ایم ایمان داره. هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ بصیغه برسیار، بصیغه کوا وابکات لو ایمان داره بشوقوا بزاني او تجارته چيه که الله سبحانه وتعالى رنموي عبدكاني دكات بو اوي او تجارته او بازرگانيه بكن. او بازرگانيه لدنياش او انسانانا توشي زرر ناكد هموي قازانجا و دبيت ماي اوي كوا رزگاريان بيت لا سزايكي زور سختو بايش. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم رزقار تامبكات تنجيكم من عذاب أليم رزقار تامبكات أو تجارة أو بازرقانية لا سزايكي الزور بإيش بلي عزة كان بازرقانية كا مزنة أو بازرقانية تشيا باب زانين او كارانت شي كوا اگر ايما بيكين براستي بازرگانيه كو توشي زرر نابينو بلكو هموي قازانجا تؤمنون بالله يكم كار لو بازرگانيه لو بازرگانيه مزنا إيشيك كوا بيواندي با إيمان وهيا إيمانك الراستقينة باورك الراستقينة با الله سبحانه وتعالى خوشوستان والله همومان بيوزدكات كوا بخومانا بچينوا درباري إيمان من با الله سبحانه وتعالى إيمان تنها أونية كوا بس بزانين كوا خالقك هيا الله يك هيا إيمان أويك و تو إيمانت للربوبيتا بالله بيت بزاني كوا الله لو الخلق والأمر خواي قورا خوي حمو أو دروس كراواني كوا لسر زويها يو لا هرشوينك هيا الله سبحانه وتعالى دروس كردوا وأمر شهر أمري خويا ودب بزاني كوا او خالقتا او مدبري احوالتا بلي از كانم ايمان اويه كوا ايمان كبريتيه لتوحيد الوهيه تنها وتنها عبادتي الله بكيت هيج عبادتك بو غير الله صرف نكيت امي معناي لا اله الا الله أبي بزانيت كوا هيج خوايك مستحق نيا عبادة بكريت إلا الله نبيت بلي خوش إيش سكانم ممكن بلي باشا خواي ترهيا نسر زوي بلي خلقانيك هيا غيري خوا أبرستن لقل أوشا أقر كميك بير بكنوا بلين ام خواهي كوا ايمي پرستن باشا ام خواهي ايمي دروس کردوا ام خواهي رزق و روزي من دادا ام خواهي دمان جيني و دمان مرينيت ام خواهي عرض و عاسماني دروس کردوا ام كونا بره و دباد لقل اوشا كا هيج امشتاني نكردوا سبحان الله كوا عقليان لدز داوا و كسانا عبادتي غيري الله اكان إطاعتي غير الله أكن با أو كسانا بخوانا بچنوا تنها إيمان با الله بينن خوش يستكانم أم ندايا بو إيمي إيمان دارا أبي إيمي إيمان كمان زياتر بتوبكين بيغمري صلى الله عليه وسلم صحابكاني لا فتري مكي وعهد مكي لسر إيمان با الله سبحانه وتعالى پروردكر بويا هميان بونا كلابياويكو كيويكو شاخيك بو او اسلاما كا لرقي اوانوا او اسلاما بلاو بو لسرزوي في استيمان بو ايماني با الله سبحانه وتعالى چونك اگر ايمان من بخواب توبو راست بو دروست بو او كاتا ايما بختورد بين او كاتا ايما دور اكوينوا لظلم استم او كاتا ايما دور دكينوا لتاوان لقناح تؤمنون بالله ورسوله برقيكي تري او بازرگانيا كاريكي تري گرنجي او بازرگانيا بريتيا لويكوا ايمان با پیغمبر بينين عليه الصلاة والسلام ايمان من بمنهجكي پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام سنتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تطبيق كين اويك بيغمر يناتي عليه الصلاه والسلام ايما ايمان مان بيبيت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بلي عزيزة كانم أبي إيمان من ببيغمر عليه الصلاة والسلام بوشي وازبيت أو هي نايتي تسليم بين ملكج بين فابند بين ببرنامكي بيغمر صلى الله عليه وسلم كإسلام الله سبحانه وتعالى أو إسلامي دانا وبؤوا أمتا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام أو قرآنيا منهجي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كاري سيام كلو بازرگانية دا هيا بريتية لجهاد كردن لبيناو الله تما شاب كان أعزة كانم وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله بيش خستوا جهاد كين لبيناو الله واتان نيتمان أبي يكلاب كينوا كوا أو جهادي كدي كين يتر جهادك قتال بيت في سبيل الله يان بانقواز بيت في سبيل الله يان بخشيني علم بيت وبلاو كرنوي علمي شرعي بيت في سبيل الله هموي أبي إخلاص مان هبيت تنها وتنها لبيناو الله بي سبحانه وتعالى أبي أهقادار بين أو كاراني كوادي كين دا تشيتا تشوار تشيوي جهادا ولبيناو الله سبحانه وتعالى هموي بوخوا بيت بلي عزيزة كانم أو كار الله سبحانه وتعالى وريد قريت أو كار ببي شرع بيت الله سبحانه وتعالى وريد قريت چونك أو دو مرجة زور زور قرنقا بو قبولي عمل كي يكميان إخلاصة دوهميان صوابة أبيت جهاد كردن من لبيناو الله بيت وتجاهدون في سبيل الله لبيناو يتشتكي تر نبيت بلي خوش عزيزة كانم بچی جهاد کن لپیناو الله سبحانه و تعالی یک کم جار پاری پیش خستوا تجاهدون فی سبیل الله و تجاهدون فی سبیل الله بی اموالکم بله عز کنم لیره دا الله سبحانه و تعالی باسی پاری کردوا باسي سروت سامان دكات كوا هموي ترخان بكريت لبيناو الله سبحانه وتعالى چونك اگر بو شرج بيت تو بيوستيد بچكو تقمنيا او چكو تقمنيا ببارا دكريت بيجغ لويكا اگر شر دستي بيكر لقل كافران و بيباوران اگر چكيك دسكوت او غنيميا بلام خود بيت بيش اوي بچيت شركوا اعداد بكيت خود آماده بكيت شكو تقمني بكريد اگر اما بيواندي با جنگ وابو با قتال وابو بله او امتا پيويز دكات كوا خوي پر چك بكات پيويز دكات كوا اعداد بكاتو خوي آماده بكات لپيناو الله سبحانه وتعالى دجي هر کسي كوا ديوه تعدال مسلمانان كات يان ظلم مستم كات بو اوي او ظلم مستم هل گريت بلي عزيزة كانم پارا زور زور گرنگا نابي انساني مسلمان وابير كاتوا دائما ابي فقير و هجار بيت چاوي لدس خلق بيت نخير دبيت مسلمان هول بدات بازرگانيه كي دنياوي بكات پاري حلال بدس بينه او پاري صرف كات لپيناو الله سبحانه وتعالى تنها او امتا پيوستي با چكو تقمنينيا كوا زور زور گرنگا لو بارا ايما بي بيري لب كينو پيش بكوينو خماناد آماده بكين بالام پارا پيوستيشا بو بانگواز کردن پارا پيوستيشا بو بردوامي او حلقاتاني كوا تايبتن با قرآن پيروز او رخراواني كوا هول ددن بشو روش اخلاقي جوان بلاو كنوا نوکان و جگرگوشکان و خیزانکان پرورده بکن با پرورده که اسلامی رسن اوانش بيوستيان بپاريا بالي عزيزا كانم پاره تنها بو اوانيه كواتو بس چين يك لچينه كان گرنگي بيبديتو چاو ديريب كيتو ايتر چينه كان ايتر لبير كي جا اوا پياميك بو او كساني كوا الله سبحانه وتعالى پاري بيبخشيوين پاري بيبخشيوين كدبيت لپيناو خواي گورا صرفي بكن بالي عزيزا كانم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إن جاء دواي أو عزيز كانم أو نفسك الله سبحانه وتعالى بخشيوتي بإيمة خوي إيمة دروس كردوا أبي أو نفسا لبيناو أو الله يبيت لبيناو دينكي خوابيت لبيناو شرعكي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لبيناو بلاو كردنوي قرآن و سنت بيت لپيناو بلاو كرنوي توحيد و برباوركي راستقين بيت لپيناو ولا أبرائكي تواو بيت بفهمي سلفي صالح بلي عز كانم أوم الملانية زور زور قوريا تو بيوسيد بوايا كوا جهادي نفسي خوتو بو نفسي خوت حموي لپيناو الله بي سبحانه وتعالى تماشا دكي او نفساك الله سبحانه وتعالى بخشيتي بدوكاس بونمنا يجي كان لبيناو كفر الحاد باطلا شور وجه خسوت سريك دزانيه بمري لسر اوش مصير انجامكي اتشتناو اغري جهنم والعياذ بالله باشا كسكيتر كايماني هيا كرويكرو تخوا مسلمانا بوچی تنبالی دکات بوچی اویش او نفسا بکار ناهینیت و ملکتی ناکات لپیناو الله سبحانه و تعالی بوهای لی ناکات بقدر استطاعو توانای خوی خزمتی او دینه بکات بلی عزیز کانم انسانی واید توانی بس با اخلاق با قصی جوان با معاملی کی شرین نرم خزمتی او اسلام بکات چنها دولت فتح كرا بس درقي بازرقاني مسلمانا وا أخلاقي انجوان بو ماملي انجوان بو أبي مسلمانان براستي ماملي انجوان بي چلا قل يكتري چلا قل كساني تريش أبي إيما پابند بين أو نفسمان پرورده بكين بپرورده كي إسلامي جوان بلي عز كانم جهاد بكين بو نفسي خومن في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواي قولا أو كرينو فروشني أو بيع شرائي لقل عبدكان يا كردوها چي لي أكريد نفس مالي خويان بائي مش آمادة بين آزيزة كانم نفس مالي خومان سروتو ساماني خومان كاتي خومان صرف كين لبيناو الله سبحانه وتعالى ككاتك او ما انكرت ازانن جائزك وخلاطك اتشيا بهشت بهشت بلي اعزك انم او بهشتي خوايا كواهم مسلمانان لسر زوي هولددا رزامندي الله سبحانه وتعالى بدس بينا وبتشننا وبهشتوا تواكم لالله سبحانه وتعالى منو هركس يشي كوا جويلي مانا دمان بينيت دايكو باوكان مان مسلمانان حموي بخاته بهشتوا بالي عز كانم الله سبحانه وتعالى دفرمي اگر او كارات كارانتان كيرت انجامتان دا ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون بخواي او خير تدا شاك تربو ايما اگر بزانين بخوا ريقاكي زوز ورجوانا قد خير لرقاي شيطان نيا قدر خير شر او شريك وشيطان دينيت قد خيري تيدانيا خير تنها لرقاي الله سبحانه وتعالى بلي عز كانم چونك شيطان امر بفحشا دكات امر بمنكر دكات قد رقاكي خيري تيانيا بائما اقدار بين او كسانش باخوان نخلط ينن كواشون كوتوي شيطان لخوانا كوا شيطان رجاي بهشتيان بو ساز دکاو پشان داد نه والله رجای شیطان برو آگر خوا پنامم داد رجای بهشت او ای کوا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم أو كارانا هموي خير لكم إن كنتم تعلمون بزان الله سبحانه وتعالى شي آما ذكر دو بو أو كساني كوال لو بروسن لو بازرغانيا يغفر لكم ذنوبكم يكم جار الله سبحانه وتعالى لقناحي أو كسان خوش دبيت همومان تمنادكين رجادكين تكادكين دعادكين نزادكين بوأوي الله سبحانه وتعالى لقناح كان ما نخوش بيه هو الرقاكي عز كان يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله أكبر تنجوان الله سبحانه وتعالى وصفي أو بهشتمان بودكات ها عزيزة كانم استا خلقانك زور دچن بو أوشونا خوشاني كردستان بو سيران أچن كالرباري تيدايا آوي تيدايا چونك آو آو دانيا كوا كسكي و صوزعي و دار و دارستان و باخا ارون لوه او ديمنانب دبينن الين اما بهشتي سرزويا برام تماشاي او وصفي الله بكن سبحانه وتعالى كلم آيات داهاتوا باسي او بهشت دكات كافرميت ويدخلكم داواكارين لالله سبحانه وتعالى همومان بخاتنا او بهشتهوا جنات أو جناتا تجري من تحت الأنهار بين بيشاوي خوت باهمو من أو ديمنا بيننا بيشاوي خومن دانشتوي لناو دارو دارستان نا هراو سهيا نقارو خفتهيا هموي نعيمة هموي خوشة بلي عزيزة كانم لقل خوشوستاني خوتي لقل كسوكاري خوتي أوانيك الله سبحانه وتعالى برحمتي خوي أمي خصوة بهشت و جيقاكي زور زور خوشت تجري من تحت الأنهار لو شونا لجيريانا و هموي روبارا بلي عزيزة كانم أبيت چي ديمانيكي خوش بيت ومساكن طيبة الله أكبر هر يكيك لوانش جيقاو رقاي خوي هيا مالي خوي هيا خانوي خوي هيا هاتي زكانم باب قرين بناو قرآن بناو سنة كاني في غمرة صلى الله عليه وسلم بزانين أوشتانت شيكوا أقر بيكين كزوزر آساني شأن جامي بدين دبيت ماي أويك الله سبحانه وتعالى ماری زیاتر من بوب کاد لبهشت هرچونه بهشت هموشت یکا لگل اوشا انسان اوی طموحی بید بویا اگر دعوه من کرد دعوه فردوس الاعلا دکین لبهشتا بلی عزیزه کانم و مساکن طیبه فی جنات عدن الله اکبر هموی خوشیه هموی بختوریه هموی آسودهیه هموی ناز و نعمتا بالا دست خمانی ندین لبر شتان کوا فانی لم دنیایا هموی طواو دبید عزیز کانم بلام انسان عاقل و جیر اویا کبزانت چی رگایک اگریت بر او رگا راسته چی کوا ایمی مسلمان همو فرزکان داوا اکن لالله سبحانه و تعالی دلین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم بلي أورقا راستكيا وخوشمان بدور بقرين لصراط ريقاي أوانيك الله سبحانه وتعالى غزبي لي قرتون أوانيك وا قمران يترجو لكابيت قاور دبيت هركس يكدبيت كوا ريقاي حقي ليت يكتوو بانگ شو بانگ واز بو رگای شیطان دکات چون که رگای شیطان زور زورا ایم ایماندار ابی اقادر بین لسر او رگا راسته بین بله از کانم لکوت ای آیت کش الله سبحانه و تعالی دفرمید ذالک الفوز العظیم که انسان کاتک اچیت ناو بهشتوا براستی سرکوتنی گورا مزن اوه کوا انسان بچیتا ناو بهشتوا انسان رزامندی الله سبحانه و تعالی بدز بینید جابویا ببیری خومو جنابتان دین موا کوا او بازرگانی مزنا لدس خومان ندین چونکه الله سبحانه و تعالی بو عظمتی خوی بعبد ایمان دارکانی دلی هل ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ها عاجز كانم أجر كسكي جورا ولله المثل العلى أجر كسكي جورا رجاكت بيب شام داد بليد آية بازرگانية كت بيب شام بدم أجر بيت بكمي بارش قازان جيكي زور زور جورا بدسيني سبحان الله تماشادكي أو خلكا حلبيديت رادكات ممکن خانو خوی بفروشید هرچی پارو پولی خزم و کسوکاری خوی هیا کوی کاتوا بی کاتنا او بازرگانیا دوای او بازرگانیش کابره اگدر دا چید همو پارکا دد زیتو در رواو او خلکش مای پوچ دبنوا بلام ام تجارتی الله سبحانه و تعالی باو شوازنیا قد مقارنه ناکرید قد هاوشی هاوشیوی او بازرگانیا نیا بلی عزیز کانم تجارتي الله سبحانه وتعالى لن تبور قد خسارتي تانية الله سبحانه وتعالى بعبدكاني بلد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تخوا جي خويني كوابرين يا الله يا الله إيما بو تجارة الرازين إيما ديننا أو تجارة وكوا رزقار من دكات لسزاكي بإيش أو تجارتش أويا تؤمنون بالله إيمان بالله بين براستقينا وتؤمنون برسوله إيمان ببيغمر بين عليه الصلاة والسلام آتك بوشوازية تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بلي أوي الرقاك أزكانم براسي أو الشاك بو إيما أبي إيما هول بدين أو تجارة لدستي خومن ندین بله خوای گوره با سوز و مهربانی خوی با شوازک پر لخوشویستی نیدای که لگل عبدکانی دکات و رگای او تجارتو او بازرگانی مزن پیان پیشان داد که دبیت مای اوی که الله سبحانه وتعالی لگونا حکانیان خوش بید دوام او تجارت وادکات کوا هر کسی لو تجارت بیو لو بازرگانی بیو اچیت ناو بهشت و کشکو تلاری شاهانین بو آماده دکات و هر وها لکوتای آیتکانی تریش لدوای او آیتانش سرکوتن لم دنیایا ابخشی با عبدکانی بله چونکه الله سبحانه و تعالی فرمید وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بليه الله سبحانه وتعالى شتيكي تركوا زور خوشويست لاي مسلمانان اوش سركوتني مسلمانانا بليه سركوتني مسلمانان لهر جيقايك بيت اگر تاكيش بيت يان وكو كومالك بيت يان وكو دولتكيش بيت لهر شونك بيت ايمي مسلمان پیمان خوشا چونکه الله سبحانه و تعالی افرمید و اخرى تحبونها ایم ایماندار بله پیمان خوشا مسلمانان سر بکوید لهمو جگایک لهمو سرزویک جگایک لسرزویک او چیه نصر من الله عزیز کانم والله سرکوتنی الله سبحانه و تعالی دید با مسلمانان هر وکو چون پیغمبر علیه الصلاة و سلام سرکوت الله سبحانه وتعالى سري خز بسر كافر كاني قريش لمكة ابي ايمش بيرو باورمان وابيت كوا او دينا سردكويت بلام مرجي خويها ان تنصروا الله ينصركم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بلي او ابو فتحي مكشكرا وفتحي همو باي تختكانيش دكريت باذن الله سبحانه وتعالى بس او كوا ايما بيننا وبازرقاني كوا ايمان من بتوكين بالله سبحانه وتعالى بطاطي إيمان بينين ببيغمر عليه الصلاة والسلام لسر منهج كيبين وهر وها جهاد يجبكين لبيناو الله سبحانه وتعالى ببارمان بنفسمان بزمانمان بلي عزيزة كانم أبي بوشي وازبين الله سبحانه وتعالى نصر من بي أبخشيد زور مهمة كوائم أو يقين من هبيت نابي مسلمانان دائما وين لبيت كوا هزبكن سرشورن هزبكن كوا قد سركوتني الله سبحانه وتعالى نائب وين اول لم سر دمش بيني من سبحان بخوا خواي جورا عبد كاني سرخستوا لشن ولاتك ابي ايمش بوشي وازا ايمان كمان بتوبكين بوشي وازا رجاكا بدو زينوا وسابت يش بين سر رجاكا زوزور جرينجا بلي عزيز كانم نابيت انسان كميك نسر او رجابيو دعائي توشي دلار او كيبيتو توشي لرزين بيتو توشي سستيو ترز ببيا واز در رقاك بينيت نا دائما دعاج بكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بلي واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اي محمد صلى الله عليه وسلم مزجيني ومجدبدا بأمتكات بصحابة كان كوا فتحي مكدك ريو مسلمانان سردكون بل يبو همو كاتيكو همو ساتيك أبي إيمي مسلمان دائما متفائل بين قجبين بين ومجدج بدين بواني كوا كمك لرزوكن إيمانيان سست بوا كنصري خواي پروردگار ديد عزيزة كانوا خوشوستانم بمشي واز دينا كوتاي برنامي امرمان دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينت لدينكي دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى وما ليبكات بتشيننا او بازرقانية و او كاراني كوا لو بازرقانية هي هموي وكو خوي جيب جيبكين بو اوي او خلاطاني كوا الله سبحانه وتعالى اما ذكرو بو عبدكاني بو كساني كوا لو بازرغانين هموي جيب جيب بيتو هموما بيكوا بچينا بهشتكي الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم. أفرمي يحفظ القرآن أم يكيق لأخلاقي أمانة كقرآن أخوين قرآن لبركة زیاتر مەبەستیان بە دەستکەوتنی دنیایە نەک خوا. ئەفەرمێ یەحفەظ القورئانە، قورئان لە بەرەکات، وەیەتلوه بلیسانیه، بە زبانی جێی خوێنێت. بەڵام حاڵە و حاڵ وەقەد ضەیەع الکەثیر من ئەحکامه، بەشێ زۆر لأحكام ياساو ريساكاني قرآني پاشوية خستوو إهمالي كردوو لجياني روجانيا جيبجي ناكا و برجسي ناكت. أخلاقه أخلاق الجهالي، آخر كسيك خوي بأهلي قرآن بزاني أبي خروشتكاني وكو خروشتي قرآن وابي، چونکە خوای تەعالا بە پێغەمبەرە فەرمێ سەوسم کان خلوقین حەزەتی نەفەرمێ کان خلوقه، حەزدایکی ئیمانداران ئەفەرمێ کان خلوقه القورئانە، ئەخلاقی پێغەمبەر سەوسەلەم پراو پر بەرجەستەکردنی ئەخلاقەکانی قورئانی پیرۆز بووە. بەڵام ئەم ئەخلاقه ئەخلاق الجهالی، خوروشت و اخلاق و هلسو كوت و جمو جولي وكو اخلاقي جاهل كانو نزان كانو نفام كان وايا. ان اكل فبغير علم، اگر خواردي ببي علم، يعني كاتنا نخوا مثلا بسم الله ناكا بوشويك السنة آدابنا خوادن چونا بوشويني، یا لحلال و حرام ناپرسی، اما حلال و حرام چون چونیه. و این شریبه فبغیر علم، اگر خواردیش یوا شتیکی خواردوا ببی علم. و این نام فبغیر علم، آخر سنته که انسان آو خواتو بدستی راستو بی خواتو لسر تاکی و بسم الله بکا بسی جار بی خواتوا، او امانی ندکرت. و این نام فبی غیر علم، اگر خود ببی علم دخود، مثل سنت انسان که خود در زنیش بگری ترک عز سنت بکا لسر لی راس بخوی ذکر و دعا کان بخوینی امسینا و امس الملکم و امان بخوینی هیجی که لبانا او جیب جیناکا. وإن لبس فبغير علم، أجر بوشاكي بوشي ببيع علمي بوشي. وإن جامع أهله فبغير علم، كاتك لقل خزانيا أخوي كاري جنو مردايتي أنجام دن بوريغي كسنة دياري كراو مشروعة أنجامنا ببيع علم. وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. أجر هاوريتي كسانكي كرت، هاوريتي قلانكي كرت، يا زيارتو سرداني كردن، يا سلامي لي كردن، يا داوي إجازو چون مالو چون جوري لي كردن، حمو أوانا ببيع علم لكتاب السنة أنجامي أيام. آداب أمانة شون للقرآن، آداب أمانة شون للسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو روانگو لجر سايي قرآن والسنة أمانة أنجام نايا. أي هل دور دست بر زكاة و هلو حالي بوي باي باي ساخر دولة باي باي حالي بوي أخر باي باي يعني چي هلو يعني چي
وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجبه الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. بلام غيري أم أجد جزء يقل القرآن شي لبربي دعوة إلي يكريت بويك أخوي تعالى شي لسر واجب كردوا كام فرزا جيب جيكا كام حرام أخوي لي بارزي همو أوانا أبي أم أم بهشي ويبوشي ونية كوابو كسيك أم أخلاقي بي أم هرسو كوتي بي أم جموجولي بي أوشتانا لا أخلاق لكرداريا رنجي ندا بيتوا هر قسي سر زمان بي فمن كانت هذه أخلاقه كسي أم أخلاق خوروشي بي صار فتنة لكل مفتون أبيت بفتنة أبيت النقبتي أبيت هوي هل خلطان دن لبوها مو أوانيك هل خلطان لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال چونك أجر هل سكوت كابو أخلاقانيك ويني أو جواني أخلاقي وايهبه أو كاتا نفامو نخوين دوارو نزانكانو خلقي فقيرو داماو اقتداي بيكن شويني أكون فإذا عيب على الجاهل أجر رخنا لك أبراي نخوين دوارو نزانكلا أو كارا خرابة شيئي كار رولو كي هل سوكوتا رولو كي أو آو آخريتا كي سدان آو آكري كي سلام آو آكري رفاقتي شون آوايا شون مالان شون آوايا أجر عيبي لك أبراي جاهل بقري قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا دي أي بو فلانا كس كهمو قرآني خيندو همو قرآني لبرا أي بو أواي كرت تو أزانيا أو فنحن أولى أن نفعله كوابو شياوتر إيما بيك دي ومن كانت هذه حالة كسي أما وسعي بي أما بارو دوخي بي فقد تعرض لعظيم وثبتت له الحجة أما توشي شتي قورا أبي توشي هلاي قورا أبي وحجي لسر سابد أبي ولا عذر له إلا أن يتوب هج بهانه كينية هج عذره كينية إلا أبي توب أبكت وازلو كداران بينه وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق أويك بالينا بمنوا مني واليكر كأم أخلاق خرابان الرون كم وبيانيان كم نصيحة مني لأهل القرآن ومن هج نيتك خراب مني تنها آموز قارية لمنوا بو أوانيك خوان بأهل القرآن زان بو أوي ليتعلق بالأخلاق الشريفة بو أوي دز بقرن بو خروش جوانانو ويتجافوا عن الأخلاق الدنية يتجافوا يعني يبتعدوا بو أوي هتاوكو دور كونوا لو أخلاقانيك نزمن فستن كبيوست مروفي مسلمان مروفي خروج جوان مروفي أهل القرآن ليانا ودور بيت والله يوفقنا وإياهم للرشاد خوا أوانشو إيميشو هموما توفيق بدا بوريقي راس بو صواب بوريقي حق واعلموا إيو بزان رحمة إخوة لمنشو لإيويج بيت أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن أمشتاني كمن باسم كدن أم حكايات وأخبار وشيروك وآموزقاري وقساني كمن بوم باس كدن هرهم أمانا آما جنبوا دلال لسر أواكن لسر شتاني كمن بيمنا رحة أهل القرآن أوشتاني أنتياني أبي أهل القرآن لو شتاني دور به فأنا أذكر منها ما حضرني أويك هاتوا بخيالما أويك إسال برتشاوما
ئەوەی ئێستا پێم پێی گەشتوم من باسی ئەوانم کردووە لەوانەیە دەیان شتی تر هەبێ کە من نەمبینی بێ نەمزانی بێت ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن وأوي أو كسي كسيري أم قرآن أكا قرآن أخويني مطالعي قرآنك نمبيني بين نمزاني بين ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن وأوي أو كسي كسيري أم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. برزان آزيزان دوبار دين وخزمت ايوي برز لدرس بابتي كتابي فصول في العقيدة، ياخذ الرسالة الشامية كالشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي عجل الله فرجه خواهي قور الرزقاري بكات لسجن ولزندان وتاركاتي زندان لا يستنكاران. برزان نما لفصلي بينجمان كباسي إيمان كرت كغوتمان إيمان يعني لا سي بشي بيك هاتوا يا خو سي كولن الركن كقولة وهروها عملة واعتقادة لدواي باس كدني إيمان وأركان كان إيمان لو تسي تورو لو سي هايو بنما أساسيانا دين ساين بابتة شتير لاي علمايان بيدلن يعني لا أوي تربيش يعني بيد قطران مثلا توحيد الألوهية أو جارا لا علماني متقدمين يعني هندق لمتأخرين بيد لين توحيد الأسماء والصفات ليرا مؤلف ناوي لنا فصلي ششم كلا بارسي ويك باسي أسماء وصفات إخوائي قوردك برز المسألة أسماء وصفات لبواري عقيدة يعني مسألة في الصالح الحمد لله هي شيء النبوة ولا سر الروشتنو أو ناو كان إخوائي قورو صفة جوانا كان إخوائي قورا أو إلى قرآن السنة هاتو يتر بروايان بيها بو وكو خوي واعتقاديان لسري بوا بابه هيت اوي اشكالية شي تيدا ببلام او اشكالية لدواي صدي دوم اوانا كدروز بو معتزيلو وتر هندك فرق كاني تر قدرية وجهمية تر هندك فرق كاني ترش اشكالية لو مسائلنا وجبويا استا يعني باشيوش بنماي اساسي ناسي نناو فرق براستي يعني بس بنما اساسي كانوا علماي اهل السنة والجماعة لبواري اسماء وصفات سيا مؤلف دلات رحمة إخوائي قورا سربازي كاتو وهروا درجي عالي كاتو رزقاري كات دفر ميد لله صفات علا، لله صفات علا إخوائي قورا يعني چندين صفات، صفات جمع صفية كواتا چندين صفات زوري هي علا برز صفات كان إخوائي قورا برزن وأسماء حسنى وناوي جوانا ناوي ريكو جوانا وكان إخوائي قورا ولا أحد أعلم بنفسه سبحانه منه كخواي قورا يعني كسق لخواي قورا شارة ذاترنية بخودي خواي قورا بوخوي كوصفي خوي دكا معناي باشترين يعني ذات كخواي قورا بناسي ذاتي الله سبحانه وتعالى خودي خويتي بويا كخودي خوي باسي خوي دكات أو باشترين وجوانترين وصفة كخواي قورا وصفي خوي بكاتو شارة ذاترين كسا بخوي دا فننفي عنه ما نفاه عن نفسه كواتا إما ما دام خواهي قورا باسي وصف صفات كاني خواهي كردوا طبعا وكو هندق العلماء عقيدة دلين صفاتي إثبات ويبلين إيجابي وسلبياتي سلبي إيجابي يعني صفات برزكان صفاتي سلبي يعني أواني كنفي دكي كما نقص لي دور دكي في دلين صفات سلبية ليرا لو مصطلحي أو زاناي دلتي فننفي عنه ما نفاه عن نفسه كواتا هرتي خواي قورا نفي كردوا لخواي له صفاتي نقص كماتي حاشا ولله تعالى أو خوا أمش نفي دكي ما دام خواي قورا خودي خواي شعر ذاتر بخواي خواي نفي كردوا عندك صفات لخواي أمش نفي دكين أمش نفي دكين شوك خواي قورا لخواي نفي كردوا ونثبت له ما أثبته لنفسه هروها إثباتش دكين هروها يعني بوكوبلين بوخواي قورا إقرار دكين مجموعيك صفات كخواي قورا بوخوي إقراري كردوا بوخوي دايناوا أو صفاتانا إمش إثباتي دكين دلين خواي قورا أو صفاتاني هيا باشا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو صفاتاني كخواي قورا بوخوي دايناوا وإقراري بيه كردوا إثباتي كردوا لكتاب لقرآني يعني ككتابك خويتي وهروا للسنة بيغنبري محمد صلى الله عليه وسلم كإثباتي كردوها ما دام بو بلغانمان بو هاتبي إمش إثباتي دكين وننفي عنه كل نقيصة ونجمل وننفي يعني نفي دكين راد مالين لله سبحانه وتعالى
هرچی صفتکه همو صفتشی کوا نقص بید کم بید کم بیتو یا خود ناپسند بید وکل علمانی تری عقیده و علم الکلام دارین صفاتی سلبی بید سلبی همیان لی نفی دکن لذاتی الله سبحانه و تعالی و نجمل و نجمل یعنی بمجمل ناسی نیست تفاصیل نفی لی دکنو اثباتی ناکنو راد مالین با اجمالی و باشا او لروی صفتکانی سلبی و یعنی اوانی که خواهی گورو لخوی نفی کردوا باشا که دوایش دین سر هندگ لو بابتانه و کنمونو اواناش باسی دکرید ونثبت له كل معنى كمال ونفصل واروها هرتي لا صفتكان اخوي غورا واتاي كمال دات معناي زور كامل بون بوزاتي الله سبحانه وتعالى يعني علماء تري علم كلام دليني صفات ايجابي او صفات كمال انا هم بوزاتي الله سبحانه وتعالى اما اثبات دكين ونفصل وتفصيل شددين لو صفات كمال انا لو انا اخوي غورا هندجال عند شوين وخوشي تفصيلي بيدابي ولا نشبه ولا نمثل بلا ملكاتي إثبات دكين أو صفتان أبو خواي قورا أو صفتان كإثبات دكين نتشبه دكين باشا بمخلوقات يان شويشي لبو دادنين نشوي لبو دادنين نخو نتشبه لبو دكين أو بشويشي عام كوا مقدميك لسرتي أسماء صفاتي خواي قورا ومن وصفه بنقص مفصل ننفيه عنه مفصلا وهر يكك اگر وصفي خواي قورو والعياذ بالله وصف بكاد بنقص باشا بلان بمفصلي يعني يكك بين وصفي خواي قورو بنقص بكاد والعياذ بالله اما داتين ردي ددينوا او صفة سلبيانا يعني او نقصانك لسر ذاتي الله بتفصيل ردي ددينوا مادام او بتفصيل نقصب الله دادني والعياذ بالله لكاتي ردانا وي او نوع فرقانا يعني او طائفاني كوا صفتي نقص بدنا فعل خواي قورا او كاتي دسي بالتفصيل ردي اوانيش دينوا بو تشوكا كما نفى الله عن نفسه هند جارها يا خواي قوراش يعني هندك صفاتي نقص لخوي نفي كردوا حتى هند جارها تفصيل شي في داوا دفرمي خواي قورا كما نفى الله عن نفسه الزوجة والولد خواي قورا كنفي كردوا لسر نفسي خوي خيزان كذلك خيزان نيا هروها من ضالش نيا خواهي قورا دفرمي أنا يكون له ولد چون دبي خواهي قورا نويها بيت يا من ضاليها بيت يا وچيها بيت أنا كيف يعني وكذل استنكارية في هذا زمان عربي استفام استنكاري چون دبي خواهي قورا وانيها بيت ولم يكن تكن له صاحبة چونك أو ذات الله أصلا خيزان نيا شون دبي وچيها بيت كواتا نيتي من ضالي نيا شون كلابروي خيزاني نيا أوه ليلة دا خواي قورا أو صفة نقصانا نفي دكاتو تفصيلي شي دداته بو اوي بيري لنا كيوا أروها خواي قورا دا فرميت لم يلد ولم يولد خواي قورا لم يلد لكز نبوا ولم يولد كسشي لي نبوا نلكز بو نكسشي لي بوا ونفى عن نفسه وصف اليهود له بالبخل او جوره چې دی له صفه نقص کان که خوای ګوره له خوې دراده مالی ها جو لك کان وصف خوای ګوره ان کړ والعياذ بالله لعنهم الله وقاتلهم في كل زمن وعصر او جو لك انا سبحان الله له هم زردمك بس او انا سرطان بو لنا امتي بشريت يعني او تمشاي له قال خوای ګوره وابل انت بي له قال بشتي بكن او جو لك انا او قات يعني كنت قات اوانيك بيغمبران يعني كشتي او وخلكان يعني كشتيه وقالت اليهود يد الله مغلولة كاتك بني إسرائيل خواي قورا باراني بسري دانا باران توشي قحط هاتن نبوني هاتن وتان خواي قورا رزيلة وحاشا ولله خواي قورا دستي خواي قرتي توايا وكبلين كو وصف دكري إنسان ودلين تساو شلوك يا رزيلة وبخيلة خواي قورا وصف كرب بخيلي وبرزيلي بو دلين تشنك بارانو رسخ رزيلي من قرتي توا أو جولة كابون قاتلهم الله او انا بوشي وهذا وصفي خويا كد بصفتي نقص خوي قوره هرجي اكثر جواب عند داته تمشي بريزان وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم خوي قوره دفرمي دستيوان قباد بي دستيوان بجيريتوا وكل دستيوان ببسريتوا بجيريتوا يعني بنو قيتوا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا وميؤز بن لعنتي خوي قوره بالرحمه خوي قوره او انا
بل يداه مبسوطتان، هات صفة إيجابية كي بو خواي قورا إثبات كد، بل كو خواي قورا دستي كراوية، بو خواي قورا كريمة رزاقة زور دستي كراوة وخواي قورا بخشندية. إتر أو لير دا صفة النقص كي جولك دانا فعل خواي قورا، خواي قورا چون رديان داتو أو نقصيك إثباتي بو خواي قورا دكن، خواي قورا رديان داتو دليل نخير، بل كو خواي قورا دستي زور كراوية. و نمر ما جاء في الوحي كالذي جاء من الصفات والأسماء. إمرار في درين هر صفتك لوحي هاتوا بسري دادتين كلوحي هاتوا كتون خواي قورا لقرآن دا تيدا باسي كردوا وشيوازكشي وكو إسا باسي دكاد لو أسماء صفتكان بسري دادتين هر وكو تون لوحي لقرآن لسنة هاتوا نثبت حقيقته، حقيقتي او اسناوا يعني او صفتي خواي قورا اثبات حقيقتك، لكن ما دام خواي قورا لكتاب خوي باسي كدو اثبات كدو بوزاتي خوي. وندرك بعض اثاره واثار او صفتش كاثبات دكين وهروا او ادراج دكين وهسب اثار او صفتيش دكين لا لوانا لقدر لمخلوقات كاني كاثار صفتك بي وديار دبيت. ولا نزيد على ذلك ولا سر اوش زيادري تدا ناكين وزاد زياده روي تدا ناكين بو جون كما دام خوي غربو شيوازي باسي كردو امش بو سيوا شيوازه بسري دادتين زو زياده وتفصيلي لسري نادين خوي غور كدا فرمي فالله يعني خوي غور كلا قران دا فرميت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني تشوك اكو قاعده يعني خوي غور وينو شيوو بيتوني بي شيوغنيه ليس كمثله شيء لا شيوي خوي غورنيه برامليرش ده لهمان كانت كقاعدة كي دلك الأشيوينية مخلوقات كاني إثبات دو صفة دكا يقلوان سمع يشان البصر وهو السميع البصير صفة بستن إثبات دكن كخواي قورا آني جيلي دبي كواتا صفة السمع أو كالبر لوحي هاتوا أما أو إثبات دكين بصير بينينش مسائل بصير بينين أوجبو خواي قورا إثبات دكين بوشي وازا بلان بسين تكييفي بكين تمثيلي بكين تشبيهي بكين شيوازا يعني بس ليتونك او ناخير بهي شيوغناكن شوك هر خودي خواي قورا كاكاتي إثباتي او صفة دكا بيشي او إثباتي دفرمين ليس كمثل شيء شيوو وينو تمثيلي وكو او نيا بويدا لتي لتفصيلي او اي جوان رون دكاتوا او مؤلفي خواي قورا زايداتوا دفرمين ولا يجوز ان نقيس صفات الله على شيء او صفتها كان اخواي قولا نابي قياس بكين يعني بسم الله والله او قياس بكين او شيء فلان او شتيا لمخلوقاتها كان اخواي قولا سر هيش شيء يعني مخلوق نابي صفتها كان اخواي قولا سر هيش شيء مخلوق ده بكين بو لان القياس لابد فيه من فرع واصل شنك قياس دليل او اصلك يا اوش فرعك يا باشا او اصل يا مثلا فرعك ديني لسر اصلك قياسي دكي كواتا أتول لبر أويد له والله واحد لا مثيل له شون قياسي ذاك اللي صار فرع أصل خواي جورا أصلاً فرعينيا بلين ده اللي صار فرع شيء قياسي بوكي هر خواي جورا يجزاته الله سبحانه وتعالى بوي قياسي لسر ناكريت قياسي لقل ناكريتو لقل نمخلوق كان نقل قل بلين لسر فرع شيء خواي جورا والعياذ بالله شون كخواي جورا يجزاته فرعيته ده نيا فلا فرع يداني هيش فرع نيا ليجني زيج بتوا لخواي قورا أبدا هر يك خواي قورا ذاتك يك تا يك ثاني يك يك تاك أو يك ذاتا وهيش كلا فرع ياخذ شيء وينينيا ولا أصل يعالي هيس فرعك لين يزقنيا ولا أصل شجنيا لسره ويخوي به هر خوي أصل كي خواي قورا هر يك ذاتا يعني أصل شيء لسره وخوش إنيا خواي قورا أحد صمد يك ذاتي بتنيايا صمد بيويسي بهيزنيا مستغنية لهموشتك لم يلد ولم يولد كوا لا نبوه نا ليش دبيت ولم يكن له كفوا أحد كسورة إخلاصة وهج كفوء كفاء يعني شيوو وينو مثالي ذاتي الله نيا أو لسر مسائلي أو لقرآن بيروس هندك صفات أسماها إما إثباتي دكين أو إثبات يش ببيئة وقياسي بكين لقال هيتش تقل مخلوقاتك يعني استاش دالي والعقول آلات خلقها الله
عقلي إنسان براسي برزان كاتي مشاهدك أو عقلك خواي جورا كجوراتيني نعمت لقلب بشرتي داوى أو جيرو أو عقليك كشتي بيت هذا جي إدراشي دكاي خلق الله تقيس ما تسمع على ما ترى برزان بو دلين قياس نعكريت لير تفصيلك إيش عند داتوا شونك خواي جورا عقلي وادروس كردو برزان أو عقليا يعني قياس ذكاء لسشتي بينين يام بسراو يعني شتي ملموس شتي ملموس ببيني قياسي لسربكي اتو خواي جورد نبيني وتون قياسي ذكاء لسشتك نبيني وبلا يعني ما إمام بروا منك خواي جورد وجودي هيا بلا ما أي خوا من بينيها كواتا إمام وكو عقلي بشريات أجر بيني قياسي بكات قياس لسشتي بينين بندراو يام بسراو دبيت باشا خواي جورد أو عقل بوش وازي تعامل ذكاء مسائل عقل خلق الله تقيس ما تسمع على ما ترى أو كجيل يبوا لسر أو يديبيني أو قياسي لسر دكا فتسمع أخبار الله عن نفسي أو كدخيني ولسر أسماء صفاتي خواهي قورا وكدلين سمعية با لقرآن لكتابي خواهي قورا سنة بيغمبري جيما ليبوا باشا يعني دخيني وبتاو باشا أو ولد ما نقرد بجيكي جيما ليبوا باشا فتسمع أخبار الله عن نفسي لسر ذاتي الله ولم تره من قبل كتجلب ولا سزاتي الله خوي جورا تونا وتونيا بلام كخو أدنى بيني واتو تون قياسي دكاي كواتا عقل شتشي دبي جلبي بلا قلبي سرا وبيني را وكي قياسي بكاد كواتا أو ناكريت بعقليا أتوبتي أو قياسي لجزاتي الله بكي محال ونابي فتقيسه على أقرب مثال رأته عقل بوخوي نم أن نزكترين نمونو مثال هبي نناو ميشي لو أنا قياسي لسر أو نمونان بكاتوا أو لروي عقلي وعقلي بشريات كواتا كل عقل يتصور وحسب ما رأى من قبل وهمو عقل إنسانيش همو إنسان وكسايتش بجيري نا أو تصورين ناو ميشي هيا لقال أو نمونو أو مثالي لبيشتر بينيتي لقال أوي يعني لو أنا بيدا تويني باشا لقال أوي بيدا تويني ويكيف على ما شاهد باشا مثلا تو كباسي تيرك بكي يعني لما سالي تصوري انسان وعقلتي انسان مثلا كدلي يعني لقلق باشا لقلق تيرك يكسر كنلاو مشكد او جيل دي بناوي تيرك كلقلقه يكسر اتو دي يعني قياسي دكي لقال او تيريك وا مثلا لاقي دريجو دندك شي دريجو او بابتانا تشك بينيتا بيشتر بينيتا كناوي او تيريدني يكسر او ناويا لقال اوين بنيتا لي نزيك دك مطابقي دك لقالي بلا يعني دور بلا سر او مثال نقص بس وكو تيجيشتنا لسا موضوع كي اما ذاتي الله من نديتيا كتون اتوبتواني ويني بودابني كواتا ناتواني ويني بودابني وينشي نيا محالة خواهي قبر بخوي نفي وينكي دكات والله لا مثيل له في كل العقول خواهي قبره ذاتي الله سبحانه وتعالى شيوين ومثالي نيا لهمو عقلي بشريات هرشي عقلي بشريات لآدم وهتا خاتم في غنبر ما صلى الله عليه وسلم وهتا دوار روجيش دنيا خراب دبي ويني خواهي قولنا ناو هيتش يعني شبهان دني بمخلوق يعني بوشي وازا ناو هيتش عقلك دا نيا وينو الشبهي فلا نعطل له اسما ولا صفا لأجل مثال سيء كواتا اغانو منيتش خراب هبي سيء مثالك ويعني كواتا لبر او مثال خرافي وكو اواني معطله دواي لوانا بين سري معناي اواني ام صفته كان خوي جورا لي راب مالين بونو من السمع يا بصره لي راب مالين بلي والله خوي جورا سمع وبصري نيا بو نكو دي ببت مثال ونمو تجسيم بمخلوقه شي خوي بشبهاني لبر او بمخلوقه شي خوي بشبهيني لبر أوى أما نال يعني سمعي وكوا عندك لا فرق كان أوى نيبا يعني كضلين تأويل لك نو بعلمه بزانينه بوشانا تأويلي أو سمع بصر بعلمه زانز ذكن وذاتي الله لأن تونك أجر ما سمع بصر ما بويدانا أوى دبتا وكبلين مجسم ومخلوق دبيت يعني نوع عقلي خوين تشبيه ذكن بمثالك كقولت ما مثال لينا نامش إنسان كواتا ما لبر خاطري أو مثالي أواني بوشي وازا على أساس درد فعلي أوي إنكاري أو صفتان دا كان بوخواي قورا إما واناكين فلا نعطل له اسما ناوشي بو يعني رانا مالين يا النفي بكين يا صفة لبر أوي مثالي شي سيء خلقة شي ترها يا مؤولو
معطلة نمونيك خرافي لبوي دادنين إن قدح في الأذهان نريد نفية تنك أو نمونيك خراب ننا وميشك معنا لبر أو نمونا خرافي ومثال خرافي إما أو صفة أو نوانا لأخوة قولة نفي بكين حاشا يعني رايب مالين بنفي الصفة أو الاسم عنه سبحانه تنك أو نوين خرافي ننا وميشك معنا بيت بوه لبر أوين نفي صفتك بكينو ياخد ناوكي لأخواي قورا رابو مالون بلين أو ناو صفتي تيدانية وكباس ماكر مؤلومنو يسمعو بصار نو قوشو بحيني با مخلوقك وكو هندك فرقه كان فنقع في نفي قياس باطل دعاي أوا يعني دا كويناتي لا يعني نفي لمسالي قياسك كوا أصلي قياسك باطلة يعني حقيقة نيا إما يعني دا تيشتكي نفي دا كأي أو نفيا لبر هو كارثية هو كاركي قياسه شو باطلة قياسي الله بكي لسر مخلوق يعني قياس عادة دبي وقوات ما فرعك يبي أصله فرعه بي خواهي قبر فرعينية أصلي قياسك باطلة أو زاتوشي بكوينة يعني نفيك كأصلا كان سببكي قياسه وقياسكش يعني بوتلا وأصله أساسي نية ونقع في تكذيب خبر صادق ولهمان كاتيش كاتيك أو قياسه يعني باطلة ما انكردو أو نافية ما انكر للصفات كانونا وكاني خواهي قولا توشي أهود دابين كتكذيبي آية كاني خواهي قولا بكين يا خبرك خواهي قولا كالراسة لقرآن بيروس كباسي كردوا مثلا دلاء وهو السميع البصير هو وحي خواهي قولا أو كاتي كما إثباتي أو وحي ما انكر تكذيبي داكين بروابي ناكين بدوية يالدع دينين توشي أو كودرين تناقضة دابين كوا خطرشي قولا كخواي قر إثباتي صفاتك أيه بخوي كردو دلنا لبر أوي نكو با مخلوق خوي بتشي أما تأويلي دكين وبعلم أو لو كاتيتوشي أو حالتي تكذيبي خبري صحيحي ذاتي أو قرآن يا سني بيغمري دكين ولكن ننفي المعنى السيء في النفوس بلكو إما أو معنى خراب كاني كننا ودلو دروني إنسان درزبي أوانا نفي دكرين نك أواني كخواي قر بخوي إثباتي كردوا ونثبت ما وصف وسمى الله به نفسه وإثبات وإقرار بيدكين لارتي وصفك يناوك خواي قورا بوخوي بدانا ولا وكباس ما كرد وإثبات بوخوي كردوا وكو خواي قورا كده فرمي قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما خواي قورا لبيش من هزاران صال بيش يخو من و لوان هزاران سال دوای خو مانیش خوای گور علمی به هموی هيا لا اوی که پیش مان را بردوا و ده هاتوش او انا ما بین ایدیهم و ما خلفهم او دگینی توا و هیچ نیزی چی علمی ذاتی اللهش ناکوین احاطا یا خو نیزی چی علمی الله سبحانه و تعالی ناکوین اون ده علمی زورا خوای گور کواتا خوای گور ذاتکی او هانی بی چون ات وصفی دکین ناو میشی خود تقدير چي بو دادانه كخواي گور ده فرمي اصلا علمي تو لقال ذاتي الله زور دورا علمي تو لقال ذاتي الله زور دورا احاطي بيناكي يا خواي گور ده فرميت لا تدركه الابصار كوات اتو خوات گوراي نابيني لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار او يعني تاو كانت اندبيني او مخلوق كان خوي دبيني باشا ادراشي لكاو دبيني وهو اللطيف الخبير وأو خوايا زور لطيفه ببزيه بالرحمة لقل بندكاني خوي كصالحا بلطف تعامليا لقدكات وزور آقاي بحاليان هي بنده ساكا كانوا صالحا كاني خوي كواتا ليلة دا لو دقيا خواي قورا أو بأبي من ضلتي إما يعني ناتواني خواي قورا لا تدركوا الأبصار بصر كاني إما تاوكاري إما ذاتي الله نابني كواتا تشون مثال شيء سيء يعني تشبيه يجي بويدا دني كتو اصلا اتند بنيا يعني نابني للدنيا اتو كواتا او نمونه مثال كانسان نوع عقل انسان درزبي وهو كاري بصره او ايش او حاله دا تيدانيه والله تعالى مستو على عرشه في السماء باشا او هاد باسي عندك صفات كان تري خوي غوراي كباسي دكات او استواء على العرش باشا كأوش يكلا عقيدي السنة والجماعة خواهي قولي القرآن بيروز إثباتي كردوا بو إيمش إثباتي دا كين يعني خواهي قولي دا فرميت لقرآن دا كباسي مسالي استواء وهندقنا وكان ترشي لقل ذاتي خواهي باس كردوا دا فرميت هو الأول والآخر خواهي قولي
آنیه کما کز لپیش وینوا آخریشه کز لدوای اویش نیا لو انا همو بشریت دمرن نامینن خوای گوره هر دمینیتو آخیره والظاهر خوای گوره لسروی همو شتکا باشه لسروی خوای گوره هیچ نیا والباطن وخوای گوره لا خوار ویش هیچ نیا بلن بلن لا يعني دونه يعني خل الجيره واخوي جوره والعياذ بالله يعني نجمه بصما مسالي مكاني بي ياخذ لين لا لا اخواروي هيزني ما بس ليره اخوي جوره اجاي بهموشتك هاجاي لا هموشتك ظاهره وباطنه كلا سروي هيزنيا ولا اخواره وشي هيزنيا وهو بكل شيء عليم واخوي جوراش علمه شار زاي بهموشتك هيا همو شار زايو بهموشتك لسر او مخلوقاتي لاسمان كان حف طبقاتي اسمان لو مخلوقاتانا كتصوري ناكري تنزورا لو زبيان ناو بحار هموشتك مسقال زريك بي وكخاي قورا لهندك لشوين كان لقرآن بيروس اشاري بيدكا ما تسقط من ورقة حتي فالكدارك كدكوي لسر داركي ياخذ مسقال زريك ناو زبيدا وناو تاركاتي زبي الا خاي قورا اقا اليها هو الذي خلق السماوات والأرض هر أو خوايشة يعني آسمان كاني دروس كردوا وزبي كاني شي دروس كردوا في ستة أيام لشش روش ثم استوى على العرش دواي ثم لبوت تراخية استواي كل سر عرش لسر عرش كي خوي كتعرش يكل مخلوقاته كاني خوي قوري برزان أعظم مخلوقاته وكل فرمود كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم هاتوا كرسي وعرش كخواي قبراد واستواي لسر عرش كردوا يتر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها خواي قبراد آقاي لحرشتك دروات ناو زوي يلج يعني دخولة بنا دروات ناو زوي وما يخرج منها شتقنا ناو أو زوي دردة برو آسمان حموي خواي قبراد آقاي ليا وما ينزل من السماء حرشتك لآسمان جديد أخواري تسلم ملائكة بي لرحمة بي لهرتي عناصر ومعادنة يا أخوات بارانة أكسجين هرتي بابتك لو آسمان جديد أخواري وما يعرج فيها يان برزد بي توبو آسمان لكردوا الأعمال الملائكة لهتشتك لتشتوس برزد بي توا خواي قوري آقاي لهمو أوشتان هيا وهو معكم أينما كنتم أو لقلطانا خواي قوري لقلت أنا بعلمي خوي برزان شو كخوي جور استوى على العرش ليه هدق آيتك إذا فرمتي هر أنا ربو خوي ردي عندك خلق كاني أو أنا كمعطي لو مؤول لو أو أنا إثباتي أو إذا كخوي جور لسر عرشة وهو معكم يا خوي جور لسر عرشة كذا ليه معكم يعني بعلمه أو بو خوي جوابه برزان أنا نفسي دق آيتك جوابه لو أنا عندك مش كأنه خوشو يا خود أو أنا كدلين خوي جور بذاتي خوي له مش وينك لهم شوية نكا وكوهندك فرقنا ويانا ينم أو براستي أو مفهومة شي خاطئة شوكا هنا نفسي آيتك أخوائي قد فرمي استوى على العرش باشا أميتي معكم لقلتانا أي بشر يعني همو أو مسلمانان وإيمان داران قوائي قول لقلتا يعني بعلمه ياخو لا شوية نتر كباسي دكا يعني بنصره بتمكينه بحفظه لقل إيمان داران ولقل مسلمانان وكدوهاي آما جان في دكين أينما كنتم هل شوية نكدابن لا أسمان ولا زوي خواي جورا لقلطانا يعني بعلمه باشا إن بو بالبشتي كردن والله بما تعملون بصير هوش هاني تمشي عمو أما جاي بعلم خواي جورا خواي جورا بذاتي خواي أعاجي لنجويا علمي بنجوها يا بودة تامبيني تكر دوايا كتش عملك دبيني يعني ده تامبيني وعلمي شي فيها يا ده تامبيني وعلمي شي فيها يا باشا فأثبت استواءه بذاته ها تمشاك برزان أو آيتي وراسي زوزو آيتي جرينجو مهمة إثبات استواءي كردو بذات الله سبحانه وتعالى وعلمه بكل شيء كإثبات ذاتي كردو لو كاتيدا باسي علمكي خوشي كردو بهموشتك بهمو مخلوقاتا كان شيء يعني مخلوقاتا كان وأخبر عن معيته لعباده كواتا هروها باسي معيي كردو يعني إخوائي قول الله قل معنا لقال ما أنا بتي يعني بعلمه بحفظه بوانا لقال بندكاني خويتي فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره يعني هرق سيك دكي خواي قورا ديبستي هرق كردو دكي خواي قورا ديبيني وعلمي شي بيتا يا علمي بيها يا دش بيني وجيش ليتا لهرتي هل سوكاو توكو دنگا كد ليدي كا
كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم أو لقلتانا يعني بعلمك أي برزان ودتانبني ببصرك أي باشا وسمعكشك جيلتانا لهرش شوينك دابن وهو مع أوليائه بذلك ولقل أولياء كانوا بندكاني خو خوشويستكاني تي خواي قورا محبوبكاني وانك لقل خواينا بتي مع أولياءه بذلك وبنصره يعني بعلمك أي خوي بأقابوني خوي وبنصره وتأيده فارشتي عندك لقل يعني فارشتي عندك وخواي قورا قوت يا موسى إني معكما أسمع وأرى يعني نك خواي قورا ذاتي لقل موسى هاروني داي وكان قوت يا برونا لاي فرعون يعني ببصري خوم دايبيني أسمع وأرى ليش بخوي جواب أبو أواني دلين خواي قورا والعياذ بالله دلين لهم شوينك استوى على العرش خواي قورا سر عرش بلام بعلم وبصري خوي همو او بندكاني خوي دبيني باشا بنصري وتأييدي وكلاءته يعني حفظ خواي قورا بو بندكاني خوي باشا كما قال الله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى مرون لاي فرعون باشا نصيحتي بكانو بندي خواي قورا وقوم كي تسمي موسى بكاتو ببنا بندي خواي قورا إيمان بينن ونترسن لو طاغوتو لو فرعون قوريك شنك أمن لغنقوم باتي بابستنو ببينينو بعلمو بتأييدو بهمو أو مسائلانا أو بخوي جوابك بو أوانيك ولو مسالي باشار زنابن كخواي قورا ذاتي خوي لسر عرش بلام بعلمو بسمعو بصري خوي آقاي لا عبادة كاني خويتو تأييدو وحفظو أوانيان دكات أو مسلما تواكرت كمسلي استواء على العرش يقل صفة كانبو هندك بابتي تري شائع صادت السري لمسالي أسماء صفات إخوة قورا ولله المشيئة الكاملة الشاملة لكل شيء إخوة قورا مشيئتي هي مشيئة أو إرادة إما مسالي علم هي برزان إرادة هي مشيئة هي أو مسائلنا لمسالي عقيدة زور مسائلي وردن أو قوتمان خوي جورا بذاتي خوي لسر عرش وعلمي هي بهمو مخلوقاتي خوي إسهات سر مشيئة خوي جورا مشيئة أي مطلق هي هرشي بوديكات كامل وشاملة هيش تجنيه لبر مشيئتي خوي جورا بيتواني راب وصيب مشيئة أي مطلق كامل هي كامل الشامل لكل شيء شي بوي حزي دبي بك فما شاء كان في أوي بوي دبيت وما لم يشاء لم يكن وأوي حزي شلين بيد يعني بيوه نيكا أو نايكات نثبتها كما أثبتها لنفسي أو مشيئة شون خواي قورا إثباتي كردو بو خواي أوها بو خواي قورا أو مشيئة مطلقي بو إثبات دكين وإتر نفي بكين ولا نخوض بما زاد عن ذلك زيادش دوي ناسي نناو زيادة ربيتي دا بكين جوري مشيئتك تشون أو تشونية أو أني ناكين وكو كما يفعل العقلانيون من الخوض بفعل المحالات يعني مسالي أهلي فلسفو يعني عقلانية كان أهلي كلام كبسم بلين والله خواي قورا أوشتي يعني محال ناكات يعني شتي بيتاوانا ومتناقض ناكات أو بابتانا أو كأهلي كلام وفلسفة أو بابتانا كدور جنن نا إما ناسين أو تفاصيل اندنين أو اندى خواي قورا مشي أي مطلقي هي أو حزي لي بيبيو ديكات أو نوي نايكات إرادي مطلقي هي ناسين ناو أو مسائلي فلسفي وكلامك مسائلي محالات وبابتانك باسي دكان والجمع بين المتناقضين يعني دلنشتي كبيتواني يكتر بي تون دكريت جمع بكريت وغير ذلك أو أنا أو لا أو كذلن لمن هدي إمي السنة والجماعانية وأهلي كلام زياتر أو بابتانا أو دكان إمي دلين مشي أي كاملي هيا خواهي قولك دا فرميت قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك خواهی گورا فرمید بو شوازه هر وا هر چی خواهی گورا حزیلی بی دکات یفعلو ما یشع شی یعنی ادناش تقبیر هموی دگریتا وا وقال تعالی ولكن الله یفعلو ما یرید اوی بی بی دکات هیچ تقنیه بر بز بی لبر ارادهی خواهی گورا ارادهی مطلقی هایا وقال تعالی ذو العرش المجید خواهی گورا خاون عرش برزه عرش المجيد عرشة برز فعال لما يريد فعال صيغة مفاوية مبالغة باشا لا فعال كصيغة كيف تفعال يعني زور إيش حد شيء إيش شيء ويويت
فعال لما يريد أويك دويت خواي قورا حزي لبي ديكاتو وهيتس بربستك لبر إرادي خواي قورا دانيا ونثبت له ما ثبت به النص من الوحي وأويل وحي هاتوا لأسماء الصفات خواي قورا همو بو إسبادكين ونتوقف عما سوى ذلك وأويك خواي قورا لسري راوستاو توقفي لسري كردوا ها ونتوقف عما سوى ذلك أويك خواي قورا باسي نكردبي إما التوقف إلى سري دكين ما دام خواي قورا سكوت إلى سري كردبي باسي نكردبي إماش باسي ناكين أويك باسي كردو تانيا أوي بازكين ننفي ما دل العقل على نفيه وأروها نفي دكين لا أو صفتانيان أو شتاني ومعناني كوا عقل بكمي دزانين ها نفيه من النقائص أو عقل بكمي دزاني إماش أو صفتا نقصان الأخواي قورا راد مالينو نفيدا كي ما دام عقل بكميدا زانيد وإن لم يسمى بالنص أقريش لنصيش لقرآن دا مثلا أو وصف صفتانا بوخواي قورا نهاتي باز نكرابي تبا إثباتو بتبا نفي ما دام عقل بنقصي بزانيد إما أو صفتاني كوسل بيا نقصة لأخواي قورا راد مالين كالحزن والبكاء والجوع ونحو ذلك تنكوان صفاتي مخلوقات بشر حزني دبيد حزن بوي غم وفجارة ده صلاة النية اشتك بنات ساري تشدي خفتي ليد أخوي هو صفاتي خالق نية صفاتي نقصة مخلوقة يعني قريان لس اشتك اللي فوتابي يعني اشتك بضلي نبي يعني برسيبون اوانا صفاتي مخلوقا او عقل كبا صفاتي نقص دزاني اماش بهما شوا او صفتان الأخوي قورا راد مالين تنك صفاتي كمالين صفتي نقص صفتي مخلوقات بشرين أو مجموعية قواعد وضوابط لمسائل أسماء وصفات خواي قورة بشي وشي كرت مختصر زور تفاصيل تيدان أبو وكدل بناماو بنتين كاني يعني تعامل كردن لقال أسماء وصفات خواي قورة لقرآن والسنة دا شون تعامل داقين بوجيري أو ضوابط أو قواعدانا بهواي أو إن شاء الله أو برز استفادتان لكردبي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان وخشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس وستعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برزو خوش ريستا لباس يكي تل لباس كاني شركا في أخشاد أمينه يكي تل هو كاراني ك شيطان هولا دابو بلا بري بردنو فريوداني بندكاني خواي پروردگار كغمرايان كاو وبيه توشي شريقه لا دانيام كا دروس كردني وينو بيكري روح لبرانا هلا برو في غمري خو عليه الصلاه والسلام زربه لي قد غيك دو برا خوش كبر زكانم كانسان دانشه وينو بيكري انسانو جان لبراني روح لبر دروس كا امام نوي رحمتي خوي فرود جاي لسربي لكتبي الرياض الصالحين بشي كي بو ام مساله ترخان كدو ناي ناوا باب التحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو سادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في الحائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور قال جيريا أم بابتي كداناوا كمال فرموديه ناوتو إن شاء الله إما بفيتو أنا باسي أني وقيمة أميدي خواهي فرودقات بويكا برایانو خوشکانی برزم اوانی که دستی وینکی شانیان هیا بزن من چی وینیک جائزه و چی وینیک نادرسته و شیطان ایکات هوکاری وی که ورده ورده انسان توشی شرکا فنا بخواهی گورد لفرموده که ابن عمر خواه لخوی باوی که رازی بیه افرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرموی ان الذین يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامة يقال لهم احیو ما خلقتم افرمی براستی او کسانی که میونانه دروست کن لروج قیامت سزا درین پناه بخوای گورات روج قیامت سزا درین پیانه او تیر جیان کنه بری او یک دروستان دوت روح کنه بر او یک دروستان کردو لویک وینی روح لبران هل ولا فرمودی کی تر دای کی عائشه خوالی رازی به افرمی پیغمبری خو علی صلوات و سلام روج کنه سفر و هاتوا منیش پردی کم داو پنجری مالکما وینی بتی تیابو وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كوي بيني رنجي قراب فرمي يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أي عائشة براستي تنترين سزاي الله سبحانه وتعالى روجي قيامتها بوك سانيك لا سيبديهن راوكاني الله كانوا سبحانه وتعالى ودايك عائشة فرمي يمشكد مانا بريك يان دوبرو خصت مانا جير مانا ويكد هل مان نواس بويا هندي علماء رحمتي فان سلبي لسر أما فلما قالوا ينك لا أرزابي آسائية والله أعلم قرن قوية هل نواصري لما علاقية بلا ميتم السلمان هرقوي فارزي باشترا براو خشك باشا كانية هروال فرمودية ترى ابن عباس خوال أخوي باوكي رازي بي أما زي حقي في غمري خوال عليه الصلاة والسلام أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذب في جهنم وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له أفرمي همود وين الدروس كريك ويكا وينك أي كيشي لا أقريد وزخايا برامبر بهر وينك أي كيشي نفسي كي بو دروس تكري سزاي أدا لناو دوزخا فنا بخواي يعني أو وينك تو دروس تكري دو لناو دوزخا لقال ويكا دعوة ديك لروحي كتاب لفرم دقيتنا ناتواني عذاب أخلص عمجا لسر شيء ينكش نفسي كبود وسكن ناو دو زخ عذاب تدا فنا بخواي جوراني وين بتوبة لسر كان ابن عباس قال أخوي باوي كرازي فرمي جاكر هركر دوا دار وروك دروسك وأوش تانشي كوا روحي يعني وجاني يعني وما لا نفس له أويك روح لبرني واتا إسلام نهاتوا ريت دي بقري كتو هنري كتير كدست يوينك يشانا أتوا يمشي شاخو داخ دروسكي قشتو قزاد دروسكي اوش تانی که روح لبرنین نوکو با پیچوانو شتی دروس که که خواهی گوره قدقی که دوله سنه هر بوی لفرموده اکتره ابن عباس قال خوی باکی رازی بیه فرمی پیغمبری خواه علی صلاة و سلام فرموی من صور صورتا في الدنيا كلف ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ هر کسی وعنی دروس که لدنیایا ولی روشی قیامتا داوی دیکلی روحی ببرابکا و هرگز ناتوانشتی وابکا كما تبی وریابی هروها ابن مسعود خالي رازي بيه فرميه
في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فرمي براسي تونترين سزاي خلقي لروج قيامتا بوينة كيشانا واني كوينة كيشن هلوا فرمو دقي أبو هريرة خوالي رازية فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة كي هي لو كسستم كاتب الله فرمي كوابي بديهن ذاك وبديهن ذاك من بدي بهن إذا تحدي بشرية قفن دي بابرون قرديليك بدي بهن يادن كجنميك بدي بهن يادن كجويك بدي بهن إذا أنا همو بشرة توانيش تياو دروس كابرا وخش كابرا إذا كاني من وهي زور زور بيه ورياب إنسان مسلمان شوين هاو هوس وارزو كاني خوي نكره ونريك أخوي جوري في بخشي بيت بوغوانية كتشيش تي ناشرعي بيه دروس كي الوهاب طلحة خوالي رازي بيه فرمي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام فرمي لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة ملائكتي الله سبحانه وتعالى ناتشة ماليته كوا صقو ينيت يعني كوا تأيما فير ما نكام إسلامك كتشيب كين وتون هنقاو بنين جاري ويا كابرا على رزق من ما وك لأوروبا بوم سيركم صقي كنا مالقي خويا راجل تو لبرويك أو أفتيه ناوتي أوروبية مرجي أويك دولا قال يا كوا صقتي لقلع بيجينا زواجي عمش دبر حزو أرزو شهواتي خوي أفرتيه ناو بيشي شو كاري كي باشو تشاكيه ببرا من يستاي شو كاري نماو نار حد بمجا أفرتكش أوروبية كي أوكي بما دو أيوه دام الزاونية بياوش كفاري نبي ما دي نبي شقيكي تيلا بودرو كاتا قد مسلماني كي بابن مدين نبي أفرتك أيوش قبولي ناكا ميوتم كاكي يانتو مصقد لما على راقل تو تماي فارس قروزي برجين مسرتا شون شتيو عادي شون حزو عرزو شهوتي كي خود كوتوي مهما اويكي علي آفة دغس الديني اهلي كتابة كمن قماني شميلو ايكي براسي اهلي كتابة براسي ابي ولي اي خود بي يا زود اسلم آفة دس بردار بي نجاتي بي يعني اويكي براسي ابي بي كي تمجد قليا كومل سنوري شرعي هي كني بزيني برامة بتو شون اهلي كتابة والزواجي كدو لقلت على سر شرعي خوا ابي بو شرعة كومالش كي بورون كي تو براسي فيشر إيشم هوا وصل إيش إيشم نما شلون إيش الدمين كملائكة الله سبحانه وتعالى ملائكة رحمة الرؤيا كتمال الكويني روح لبريت يا الله سبي صجيت يا بي صج صجكش بتشن حالتي غير جيب يدا ولا روش شرعة بودوكس كسي كدوش من دارة بومرجي كلا دروي مالكش يعني على روش شرعة وكباسيوك لدروي مالك يا كلاني بدرسك نبي بات الجوره وكواني أمره سبب شيء سبينين مصروفاتي لإنسانك كخواي يورو فضلي بخشي وصيحة وريزي لمروفاتي قلتوا مصروفاتي صالكة زيادرة الله باشي كي زوري لخلقي كدو بخزمتكاري صق لغرب بيوي كبخويا مزان المراز فارو سامانا كان لخزمتي صقا بكارين لولاتاني تليش فقير وهجارة كان لبرس أمر كإنسانك صقيا خصوة درجية كمو كلية كمو زانا الشيطان لا تشريقيك وخلق برو كفر وشرك با في روزيك وقداستك في داوة لرئي كم كز دايناو دواي صق منالو ام جا آفرت ام جا بياو كإنسان شوين هو هوس وارزوي كوت كشيطان هلي خلطان وفريوي دا برو كفر وقمرايو شركي برد آواي ديك همو السامانيك كبرنجشاني خوي باي كردوا كابتا حسرت و ندامت در روز قیامت شوی له دنیا ش خسارت مند یکا چون که پارو ما دکیل دستدا بل خدمت صق اسفیده بنای اوی که واس صق بو وفای برامه و یو کسای که دوجمنا له درو به کولار کی انجا کسای کی تریش کری پی دراو خاون سامان و سامان کی له درو شارکا متایبتی اوانی که دستدا بل خدمت صق اسفیده بنای اوی که واس صق بو وفای برامه و یو کسای که دوجمنا له درو به کولار کی انجا کسای کی تریش كريف يدراو خا

اسلام اكاتا درجه اكاتا دروه وخارجي اميه وتدرأت شيء لأمتي إسلام فنا بخواي قرر با إتر إدعاي مسلمانتي و خوا فرستي و نيجو و روجو هرشتي كي تنشكا و السرطاي دامزران دني تو لسر توحيدا شار زامونا لدينكي الله سبحانه وتعالى فرستنيتي بتاقي تنيا و دور كوتنو شل لها و بجبر ياردان بوي الله دور كوتنو يعني لويك شريك بو الله انجام دي زور خطرة تو کبی آگامی لوی که شریک انجام دهی خریکی کاملا عبادتی که تبی اصلا دواز لی نابه لفروعات او دست بیقی براست ها باش بردی آدانی بسوی کش براو خوش که برای زکانم او ای کوا کموکوری اخاتا یخوا پرستی اکتو اگر چی انسان لإسلام درناکا بلام پاداشتی کردو کانی کمکاتو یان اگر زور جار حرف پاداش دکشی نه یعنی گر روبه ما یکی کم کان انسان ریال که حزیب توزی یسیر و ریاها او بکمی حس که توزی خلق لهمی عبادت عبیبین او پاداش دیوانی کم کان اگر لهمی یه روابی او قرقا بسری و طایی محمودی کوری لبیت خالی رازی بیه فرمی پیغمبری خواه فرمی علیه صلی طبعا نبوی اوتوان ریا چون که ریا لنیو شرکی بچون که باسی دیو کراوا که لهمو تاوانی گوره گورتره شرکی بچون که اگه دار بن أفرمي بيغمري خواه أفرمي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الأصغر قال الرياء أفرمي ويك زول لي أترسم توش تعمل بيه الشرك بتشوكا وتعني أي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام الشرك بتشوك تيا فرمين روبا ماي كردنا وأتى الرياء كردنا خوفنا ما مده خود درخی لپیش شایی خلقه بوتو بگفتار و بحصو کوت و رفتار و جنوبرگ و پوشاکن که کسی که زیره کلیات و عبادتکاری بلام لناقی شوانی پیش شوانه خیر راست خواب نامم ده رازیبونی خلقت لا گرنکلی لرازیبونی الله سبحانه وتعالی عیاذ بالله هر وانا فرموده اترا ابو سعید خوالی رازیبی فرموی پیغمبری خوالی صلاة و سلام فرموی ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال عندي؟ سبحان الله. أيب يتعن نلم بوي كزولي أترسمتوش تام بزيادة لترسي هاتني دجال. وفنام أمد الدجال جورتني في تي بي غمبر نبأ أمة قليا قد عنك عتوه. كشيء فرمي من الدجال إيش خطرت له؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشرك الخفي. وكان بلى أي بي غمري خالي صلى الله عليه وسلم. فرمي شرك شعراوي. شرك شعراوية أي يقوم الرجل جاء سيكا تشنب جواني موارونا كاتو أي يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل وفي الرواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل أفرمي أويا كسي قلب سي نواجبكا نبر خلقي يعني نواجقي جوام كاتو كاتي بني خلقي تماشايك سبحان الله اما زور جاله ناخی هندی کسا دروست به که ابینه ما مستای بانخوازه کسی یا لمزگوته خود لهر شونه که نویجد اگه دریش بو خشوعته بو مترسه لهر شونه که کرده تاوشون که تو لتنهایی و لقربانکش اوان نویجد عبادت کرده بس اگر اتو لمال و سرمقلات نه لبرچاوی خلقه دریش کرده و خود و درخص کم خشوعته یوشتانه پناه با الله آلی ربزانه که شیطان خریق زفری فیه أعميك في غمص عصام للدجال زيادة ترساو لأمتك شو كانوش بيانس فرصي وبردوام دوبارة عبيتوا بوي هيك زور بي خلقي توش يمحارة البيع وشارا وشا زاناني تفسير رحمتي إخوانا سربي سبارد با شركي بچوك ممشي وعزاء فرمون أما يتين نوكا فرمي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي محمد صلى الله عليه وسلم في أمبله براسي من تنها مروفيك مخويوة أو اندهيك ومن وحيوني جاي خوايم بودا عبز براسي فرستايوة تنها يك فرستاو جاهر كسير يواي قشنو يبولاي خواي فروردقار بي وباك كردوي شاكا جامدا لفرستو بندهاتي كمي فروردقاريا كزنك آتهاو مشي بزانا براو خوش كبر رزقم وشي الرياء الزور جاء لقرآنها هاتوا ما بس في دورية
کسی منافق کە گەورەترین کفر و بێباوەری واتە ئەمە پێشی لە دین دەرەچێت پەنا بەخوا دەچێتە ڕیزی منافقان و بێباوەرەکانەوە و خاوەنەکەشی لە ژێرەوە ژێرەوەی ئاگری دۆزەخایە پەنا بەخوای بڵێت یعنی وا مەزانە کە هەندێ جار کە باسی ڕیایی کردووە ئەڵا سوبحانەوە تەعالە تەنها مەبەستی ئەو کەسە بێ کە شرکی بچووکی ئەنجامداوە بەڵکو بە پێچەوانەوە هەندێ جار خوای گەورە پەنامان بدا ئەڵا سوبحانەوە تەعالا کە باسی کردووە لە قورئانە مەبەستی پێی دووڕوویەک کەوا گەورەترین کوفر و بێباوەڕیشی تیان ئەنجامە دێت ئینشاءڵڵا توانی دعوت و برداوی نسم باسان و دعوتی نه الله عاقبت و مخیر و گیره شعر زمان کرد دینه کی حتی علقی دعوت و بخوای گیره تمسفیر و صلی الله علی نبینا محمد و علی و صحبی و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: العظيم
1: انفرمو ديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بله وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بله بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتك دفارز ري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: ام فرموده يا امام بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية أنكر دوا. هر کسیک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتی لا.

0: ام فرموده يا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر كسي دوينو جيباني دجار ام ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دوكو الى لنا وكاني اسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإيوارانيش بيلي هروايا ودبيت باري زريق بوي لشيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له

قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الرواتي كردوا هروها لا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغمبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق.
1: هر کس یک ایواران سی جار ام ذکر بله او او شو هیچ پی ودانیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بدیتی لا.

0: خلق.
1: أم فرمودية إمام أحمد رواتي كردوا. لا فرموديك دا كإمام طبراني وأبو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: ونفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: أنفر مديا إمام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرمودي كجدا كإمامي طبراني بومان روايتك أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاته بیانی بسرد دادت دجار و کاته ایواری بسرد دادت دجار صلواتم لسر بدات شفاعتی منی بردکوید لروجی دعایی دادت.

درود و صلوات هکارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یک لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیری لدلوا بنیت پاشی بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواهی گورا درود و صلوات در بخشیت امروفا و در چاکی بو نسته و در گناهی بو سریتا و در درجه هر برزی پیدا بخشته درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت با بنیر یمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت با بنیر دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو بنیری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیری سر جن فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سكيت لا فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

0: وعدته.
1: ذكري دوي بانك. دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

زتواون ويجا دام ازراوا ببخش بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلاي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنابي دقل بندايك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أو شوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي جوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان ببستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباري روا بوخوت لنوان بانغو قامت دا تنك بارانوي أو كاتا رتنا كريتوار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لا بردوامون لباسي جيان نامي بيشوا وخوشو اسمه بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وهروها باسي يالو هاولا برزو خوشوي سكان دوري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدرتي رابردوا باسمان لا سرتاي دسپيكردني گودترين فتح لتاريخ اسلامي دا كپيوته فتح مكه او مكه يك مديك زور زمان يك زور بو تشويني بت فلسطين كعبه بركرا ولا بتو وهروها طواغيت ومشركين قريش كدبيانا بسنتر ومركزي محاربه ورغرتنا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام در بدر كردني وباشا نج مؤامره كردنو لداني بيغمبري خو فتح مكه ايش هيك لقولتين حدث كان قران كان كان لما يجوي بشريته ما يجوي اراسبوني اسلام ودولته الاسلاميه رب العالمين سبحانه وتعالى صورتك بشارتي في اداد بوك اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولكن فتح مكة أواندا قولية أواني بيش فتح مكة مسلمان بون جاوازن لقل أواني دواي فتح مكة يا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقيناً أوانيك لبيش فتح مكة مسلمان بونو جهاديان كردوه ونفسيان بخشيوه وماليان بخشيوه ودر بدر كراون قد أواني دواترنا أكو أمانين أقرتشي وكل وعد الله الحسنى هموشيان الله سبحانه وتعالى وعدي حسنى داوني برزن بريزن جيغي حرمته ورزو شانازيها مو أمتي إسلامي بلام زور فرقي هي بيش فتح لقل دواي فتحات شكو بيش فتح عالمي إسلامي ودولة إسلامي نوعيك دواي فتح قران كاريكي راستو خو جدريو بنشيني ديت بناو أمتي إسلامي بناو قوته دا صلاة في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لشي رابردوا باس ما كركا سببي هل وشانوي باكد بابلين سببي جولاني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام برو مكة بابلين غدر كردنو خيانة كردني قريشة لو عقديك لبيني أنا هبو شنكا بيرمان نشي إما مدي عقدكي صلح حديبية بريار دراوة شرب وصي لبيني مسلمانان وقريشة وهد نبيتا دصال بردوان بيت بلان أو قران كاريو تغييرو أو شتطاري ايك الرؤادات يك بارتشا بو حلوشانوي بشيشي عقدكو تيكشكان دني أبيتا مايليك حلوشانوي همو قريبستو عقدكا كاروي داوة لبيني عنده اوش او كل درسي رابردوه باس ماكر قبيلي بني بكرو قبيلي خزاعة كخزاعة هاو بيمان بون لقفت بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بني بكري شاوبري بيغنبري بون لقفت قريش ام دوق عشيرتها البو معلومات باسي شمكرت اما هل لكونا وثارات وشر وبابلين طول سنة وليكو ليكتر كشتن لسر عرز لسر آو لسر حيوان لسر هر تشيك بردوام هاي انبوا هل وكتو المجتمعي بيش بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هل وها ابوا يعني دو هر كز نبوا لقل كسا تاسر برواد بردوام كيشو نعرتي طائفي وقومي ونتوغريتي وتيرا غريتي وامان لنا وخل شيء الله وهو شري لسر كلا وخلقي لسر إبادة كلا وكجرا وببه هدفك بردوام كاتك إسلام لسر شوين كانما أمنع راتو بالدر جاهلية نسر هلا داتوان خلق لسر شتي بي نرخو بمعنى شركاتو قوي بكوش داتو دوائش تماشاكي تيج أسري في ديارني ونازاني بوشي قوي بكوش داوا بلان بهاتني إسلام بهاتني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام كإسلام هاتوا بني بكرو بني خزاعة شكوها دولا كافر متامو ديكي زور أوهم نعرات شران لبر خاطري يقلابونو وشري پیغمبري خو وجنگي پیغمبري خو نو عما خفبو كذبو اگر چي وكو باسم كردو بني خزاعة هاد لقل پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام زور تند نبون بلكو رزيان لپیغمبري خو اگر تو عليه الصلاة والسلام پیغمبري خو اجنو عقل حرمتي بون وادون اگر چي لسر شركة كشيان بشيشان ما بيتوانو يعني وكو قبيلك وعام قبيلك هل بويا كصلحك الرؤادات وشيء طرفي شيء بويا هي مباشرة خزاعة سنة طرفي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بني بكر سنة طرفي قريشة يستا شرنا ماوا بيغنبري خواه لصلحة أمن على تاند دروزة بيتو أم طائفة قريتي دروزة بيتو أم حزب حزبين أو تيرة تيرة وجماعة جماعة ومجموعة مجموعة وعالم على مدى سبيكاتو أنا حقا هلوايا شكا خطري درونا ما يتر أشنو جاني يكتري بويا يكم خيانات كأكريات بني بكر بالأمالي بني خزاعة دانا وكل درسي رابردو باسم كرد لبيريكا كبي أو تري وتير لسر آوي عيش بي أو تري وتير آلي ويا كميني شان بودا أنينو مجموعي شان لي أكوجنو شر دست بيكا لبيني أنا أواني بني خزاعة رأكن لقل شر بغداد أنا كيات شكل ناو أبوابي مكة وردور دا أرونا جورا وبناو حرمش لحرمش بني بكر وازين لنا هينو وأوي دسيان بي أبقا دانا كوجن حتى وكل درسي رابردو باسم كرد كاتك أشنا جوراني هواري عندي هلا سيد دلنا بابا هاتينا تناو حرام ولا حرام أنا بكسب كوجيت والله قائد كان حقيقتي جاهلية والشرك بشان ذات كألا إلهي شيء إيه ولا ناو حرام هذا زيه كان شو جاي ويك تولي خوته نادوية فرصة هاتو بيك كان شو كبا وري أبو قضية كإله أمانة وكو تجارتك وقضية شيء زياتر بكارن هنا وإيشان لسر كدو ومجموعة شيء قريش إيش بجدار من لويات شو كبني خزاع زاني ويانا كليان بيني ونكا قريش دسيان هبوتي ايده نزيكي بسكسي شان لي اكوجن دواي اوا مباشره بني خزاعه هوال اجينا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قريش مباشره بدواي امر دا ابو بياني بشيماني كيتني وينينو شكواني كي شكان كردو باش كيزوريان سربخو شكان كردو بوكاتك اسن لا ابو سفيان خبري بيدنشتي شو أروداو الله منا ما نا أقام لي بونا بيشي رازي بلام أبو سفيان كابرايك اللي هاتو زيرك أزانيك باش هاتي أما شي ليكوت شرحي بسيط نيتو خلشي كشتو دانشو لنيو الشوا ودايبو شو أمانا بابي ما مصيبتك ما بوكو ما ناوتو عقدك ما تلو شان دوتو لقل بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لم لا خزاعة شخصي قنيرن بولاي بيغنبري خواه كعمري كل سالمي خزاعيناو تابقات المدينة كاشيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لمزقوتها هل لدور واني هاوار لبيغنبري خوك عليه الصلاة والسلام بشن بيت شعرك استنجاد هاوار وداوي نجدو يارماتي وفرياكوتن لبيغنبري خوك عليه الصلاة والسلام كواوان بسر هي ناوي نوز عكمان آه هاي وفريامان كولا سر أو عقديك بيشتر لقل ما ناهب وبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي نصيرت يا عمر بن سالم يعني بيخنب إلا بشتان أقرم شكا بيغنبري خواه لوانني عقدك لقل كسي كابكات ودعي بشتي لي بالبدات نتيجة كي هرتشيك بيتا أخيري بات مدام عقدك ردو مانا سرتان أخم أقر بلاماري دجاية تانكرا أقر تشتري مترسي بون باشيكم لمحار دجاية شر كردن لسرتان كامش بيه وتري مبدأ دفاعي مشترك استا واي بيه وتري يعني دو دولات دفاعي مشترك أقر إيش ينتوشي شربو إيش كجل سري هلا داتي يعني كل الاكوسيستم عالمي ام بي او 3 لا لا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وكو حلف يقهبوا وبرياري دا ودفاع مشترك بك رسول الله عليه الصلاه والسلام بدوي اوا بابلين زعيم وغوري خزاع انجا خويو مجموعه لا وكو شلون لا كاروان يك بكاملي دين كبقيادي بوديلي كوري ورقائي خزاعي كسيدي بني خزاع ابوا خوش يغنت لا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تا وكو تفاصيل وغرد ودرشي رودا وكيب باسبك دوای اوی که هموش تگو پیغمبری خواه بازه که علی صلوات و سلام چی روی داو چن من لیکو جداو چی بون و آنی بجدار بون شن انجا پیغمبری خواه علی صلوات و سلام تطمین یا نکاتو دلنیا نکاتو کنه یعنی بسر یعنی اوکشید اما بابلین پیشل کردنی اتفاقی که بکاملی یعنی عقد و صلح حدیبی لیره هلا وشیتوان ابو سفیان که زعیم قریشه کلکاتی صلحکه لوی نبوه يعني أيوزان لكاتي صلحكا لا صلحكا بجدارني أنا بوفدنا بهشتي دواتر لشام يا كهير قلب فرسياي لك أو دلي استعمل صلحين لقليا أبو سفيان ترسي لي يعني شيء زاني قصيكا جورية بريارة ده خوي بقي نتلاقي يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام بقات المدينة تاوكو تجديد عقدك بكاتو أو قري أو عقدو أو حلفيك لبيني أنا هي تعظيف كاتو يعني بخوي وديت ليو كويت الري برو مدينه للرقا شيء ابينيت وفدكي خزاعة ابينيت لا بيغنبري خو قراونتو عليه الصلاه والسلام برسيار عندك على شو يبون اه نجلين عندك كارمان هبولم دورو برا نشونة لا محمد نا عند النيابة نشون أرون أبو سفيان الله وتم أجر أمانة لمدينة بوبن أو شو يعني كوشتكات يدا إسراحتي عن كردوا أبو سفيان وريابو أي ابن بابا باش ما وي باش روي وشتكان زاني ويتي أجر لخورما مدينة خوردبي لبرو كأشيتا أبي لقربير تامبي للاداني شيدا لجنجي بدرا ككاروانا كرزقاركات الله دما اي مدينة وشتري مدينة ليرا لعين داو بيجاكاتو بكاروانا كاروانا كرزقاركات كأشيتا سرشويني انت ماشاي هندق لبينا كاكات نواتي خورما ايوتي الله رازناكن خبريان قاندو تا محمد كيشكا قرصة هربويا بقلا اخويا اجينا تا مدينة كاروة المدينة بيجوي بيت المدينة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لناوها ولا كان يا خبر دات يشك لها ولان بازكا فرمي لخزمتي بيغنبري خو دانش تبوين فرموي كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة فلا مكان أبو سفيان خو يجينا تيرا بوي عقدك طازكاتو واني ومدك دريشكاتو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شتيك زاني كابو سفيان ديت او ابو سفيان ناس باشا بيغمر اخوان نبيه كابو سفيان قاته الى ابو سفيان قاته مدينه ليكم شويني لا داني دا اشيت مالي ام حبيبك شي ام حبيبنا اي رمليه داي شي امي كي زاني بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم خويا جينت مالي ام حبيبه كايب شدابني شيت هم حبيبة مباشرة أو شواني كبيغمبر خوادانيش لسري صلى الله عليه وسلم أو دراخر وفرشيك يأخذ أو قماشيك ليو الراخر أو الراخر يبو بيغمبر خوادان دراوة أي بيشيته لا يبات أبو سفيان الله تشيك شم أو قماشة لمقامي منانية لآستي أواني من لسري دابني شم يا من لآستي أواني هل يقديت أواني فرمي والله تو مشركي ونجسي بي سي شي اوش جيغاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نهلا بداني شنو بي سي بكيت كشا كي خوي كخزاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام رويت يا كاتو الله والله لدوائي من ديار اشتكت بصر هاتواتا لدس شويت باشان لدوائي اما ابو سفيان ديتا درواني واروابا لاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هاو ركات اي محمد هاتوم عقدو هاو بيمانة كمان جاليش كتازب كينواني ومدكش دوردريش كينو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرميت لبرو هاتويت بس واندا هيج روي نداوة بيغنبر إخوة عزيزيش روي داوة هيج تازيق يشتيقي روي دابيت أبو سفيان الله نا بس تنها واندا أمي عقدك تازك مو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام جابي ناداتو هيتش هرتشن ديتو مرة رسول الله عليه الصلاة والسلام جابي ناداته لبرا ولا تاو خوي ببلاء جينت الله كبار صحابة أشيت الله وكيل صديق رضي الله عليه بيت تكليفي ليكاد كوا ببيت واصل بيني أو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام تاوك وعقدك دريش كانوا مدي صلحوا أقل بس تهد نكلا بيني أنا أبو بكر الصديق رضي الله عليه سبب فريم الناتو أنا أو نيوان جيري يبكم ناس مشتاكوا انا كبيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام خوي امدن وبقسيت يبك ابو بكر الصديق بجيه ليت راكات لا عمرك عمرك الخطاب امانه كان بيغمبر اخو انا زي كان بي وايل امانه اشتي شان بو اكريت على الاقل سيدي قريش بيخنا برشاي اخوتن او ابو سفيان كحسابي بوكزنا اكر استراك راكيتي هرچون يك بيت اما ترسي درباز من لي ويبزان شني فرق كر بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام لو روجي كويستي بشيت عمريك بكاد رغان لي اجرت لقل استايدا راك بدوريه بيشت سنجان در ابارات سابيان بونا اكرت اسيت لا عمر يكون الخطاب عيني عرضكات تاوكو شتي شي بوبكا عمر يكون الخطاب رضي الله له سربيه فرميت انا اشفع لكم الى رسول الله كزنا ما واصلك على بيغمبري خوا من النبي سوين بخوا هيشم دزنا كيو شرطان لقال كان ميرولي سورتيش بي ميرولي سورتان تيبريا يعني هيشم بي نبيت ميرولي سورتان تيبريا من تمنى أواكم عقدك تائسة ثابت بو هالوشيتو عقدك تازب وبيت كوم ببيت شتيك موصول بيت بكرتي هيش من قلي ودانا بيت هربو عمر يقول خطاب أو كاتي كان تشوبو مكة كاتك عثماني كري عفاني لي بيغنبري خو علي صلم داوا كات أفرم عمر أفرم شو أفرم من بكر شو النايم أزانيت شن أزانيت كريج أزانيت عمر شن تنبولا سريا برده ما تعاملي بولا قلي أنا هيش أمسر وسينة بولا قلي أنا رأكاد بولاي علي كري أبي طالب رضاي الله إليه بيت كاقات لي علي كري أبي طالب بي الله أبي علي الله تو نزيكترين كسيد وكو صلي رحم لقل إيميا شكوكو أرزم كردن لبشتوى لتشوار بابيني شوار ما أبو سفيان أشيتو سر ري روكي بيغنبري خو علي سوصلي مكو نسر علي كري أبي طالب لويا وفاطمي كشي بيغنبري خو حسني كريشي لبرد سياتي علي كري أبي طالب رضاي الله إليه سربيت أفرمي والله من هيتشم بين أكري وكجوابيني يايتو أكيد في غنبري خو عليه الصلاة والسلام توري أجيب أوي وكل سيراهات وأفرمي دروكات فاطمة في غريد داوات ليكم كركو بك بواسطة باش كوش تبكت تنازل بو حسن كري علي تاوكو بوي بي بشرفيك بو تأريخ كتوانيوتي با كركو بيت الشرفيك بو تأريخ كتوانيوتي ببيت السبب أوي نهي الله شرط البدات وعقدك تعزب كاتوان فاطمه كشي بيغنبري خو افرمي والله او مناله اي اوني كعقدي وابكاتو من جامدني بينيرن بولاي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شوار دور لا ابو سفيان تاريخ بيت بعدي كره بطالب بلد دي نصيحتي شي مكي شيب كم باش برايتو او جلبتو سيدي قومي خوتي اما قالت بيغنبري بشو لمزقو تا هاوركا بلا هو خلشينا او من بريارم دا هر دولا بيكو قريب دا مواني و بيش موايا قسيم الناشقين شوك أشيت لنا وبي مزقوة كي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كصحابيتي يعني وأمانا هاواري ليها الله سيد الله من فلان قسم ايو شاهد من اوامن جاري شكال ريخو مواني عقدا كم تازكر دواني و بابلين توكمين بيكواني و ناهلين هشتي قروب دات بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هشتي جواب ناداتو هشتيشن ولا من عادته بدو يا ما ابو سفيان قرت بما هشي دزنا كيت وقي شعر زكاتك قرت ونا قريش قريش ليكو ابنو انا بزان شي كردو دسكو تكاني شي ايش بو انا جرتو تفاصيلك بلا اشتيكم كردو ظاهرا بشتيك الله شي امي اخيري بو بازك كعلي كرو بطالب نصيحتي كردومو اوا يوتو يلن باشا اي محمد هيك شيء ودلنا نور دي الله قاطي بك تلاعب بك بقول ده كيف يعني رابو بيت سلام بيته زلزل وما من وام كردو شيء تكردو لبرو اونديكا شكوي ابو سفيان اشكين لناو قومك ديرو في غنبري خو علي الصلاه والسلام اشيت مال اخوان ليش كاتكانا بعائشه رضي الله عنها سربت دفرميت تجهيزي جلو برقي درچونو غزان بو حاضر که اوی که پیویز دکا بو شونه درو همی حاضر که با عائشه افرمید با تمایی چیم بلا ما فرمید دا هیچ کس باسی مک که واپی غنبری خو علیه سلام با تمایی غزوی بابلین با تمایی فتحی مکو هیرش کرد نسر مکه با دوی او دا پیغنبری خو علیه صلات و سلام جواب نیره بو همو قبائلکان دوری مدینه وإنزار عام نفير عام بابلين إنزار وآقادار كردنو أن ريبو مهاجرين وأنصار كهرهم ودور دخوتان تهيئكا بو غزاشي قولا بشك لقبيلة كاني شوار دوري مدينة وانيكا مسلمانا تو إبزان أنجا شي فرق كردو لما هو صالحك وتقريبا هجمانك قبائل مدينة بشك زوريا وردور دا قوات كان وهي زكان إخوان كمهيئة أنا كان يعني خلنا ناو مدينة يعني نبرو مدينة قبيلة كان أسلموا غفاروا مزينوا أمانوا هروها أشجعوا جهينوا هرتشي خلق بابلينو كدسي شجري وكسر مقاتل وجنجا وركان يعني أنا يعني ناو مدينة يعني باش أنا شبيه غنبري خو عليه الصلاة والسلام ها بابلين توجيه نريبو مهاجرين وأنصار كهرها موتان أمادة بل نزيكي دا بو دوانزه هزار شكدار كو ابنو صلح حديبية هزار و چوار صد بو هزار و پیان صد کس لهم آل صالح و هشمان پیش استعفید
1: يسعد دب ودوان ظهزار شقدر آماده لدوري بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام يبزن هر دقيق جاري كجوتوم ديني الله سبحانه وتعالى بربستور يقرو ادعاء وبروباغندا كانما وكو كاني داء شوريت الناو ضلوا دروني خلشيو أم دينا ديني فطرية ديني أو ديني أبني أو بربستي شيطانا ناهي على الأوفاق الدين بدوزيته بتشويه كدنو ناشرين كدني بتشويه كدنو ناشرين كدني شو كوتو كاني أو دينا يجينا أو كسي شوين دينا كخوي أدوزيته الحقيقة خلش اللواني بزيبه مسلمان بتومان دائما أنو خريك نو شو شو ما الناس أنا دائما لبرستر وروانين أو بزي ما بواديته الحقيقة شكرا دين خلق برزكاته وكسيدة فرمد لجي سيبري قرآن لبرزايه وحزي سيري خواره ومكرت سيري همو بشرية مكرت أولا بتعبير ناوتي بقصة كردن بچشتن أهدستي في أكري أو كسي مسلماني حقيقي أزاني لشو أرواني بوشي هاتو لشو هاتو بوشوي أروان ويلو سرگردان وداماو نيوكو كسي كتا أسخوين دوزيو تواني نازاني شبه لبرو لقل نماني حاجزو بربستا آم برفراون بونا خلقي هاتونة ناو دائري إسلام ونقهر دا هاتونة ناو دائري إسلام ومحبتي أنبو رسول بجوريك هموي آماده اللي يقل لحظي بانق شكردنا آماده بيتو بيتدرو ببي استثناء دوانزه تا دهزار تا دوانزه هزار شكدار لدولي پیغمبري خواه كويبتو عليه الصلاة والسلام پیجو پیغمبري خواه دربچت أبارتو دعاك لالله أفرميت اللهم خذ العيون والأبصار عن قريش يا ربي جاسوس هرچيك هيا بيبرا شاوكان يا بقرا نهيلي خبري ام غزوه بقات قريش پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام نايو كس بزانيت افرميت دم يبا مباغيد دم بسريان بعمري كل خطاب الله رضي الله الى السربيت مداخلي مدينه درتشون ويك خلي اروات امانه حراسك اداك دس عمري كل خطاب لقل مجموعه لا مجاهده كان شوار دوريا شيهات وروش متابعي بكن بزان لشو دين بو شوي ارون تاوكو خبرك در نجيت كواتا مهيئة پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بوويكا وردور دا جيشك بجوغلانيتو برو مكة بروات برو زيدي باو بابيري باو او عرزي كالدريان كدلي كبدزيه ولا مكة روش دلواني وقرشويني كوتبو ايانو تركسيك دسي بكيوتو خبرك ما بيبلا لقل ابو بكر اون دي وشترا ديني يستا لدواي هش صاو هجرت سر لنا پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و آله انجا قریش توقیوا عکس بو توانه قریش است توقیوا که پیغمبر اخو بدا بسریان لردا حادثه یک رؤادات پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلام علی کر ابی طالب زبیر کر عوام مقداد کر عمر سه لسوار شاککان اسلام بانگ کرد افرمیت افرتك شو تدروا لمكه لمدينه برو مكه وردور دا جيشتو بفلانشوين رساله شي بي بقبو قريش ببلبشن خوتان بكيني وبيجن كاكس شي بي بشن او افرت بقر علي قريبي طالب رضي الله عنه سبي فرمي كوتين ري جيشين او منطقي كبيغمبري خو اشاره دا فرمي بشن علي ودا بيجن گشتی نه آفرتک بو بسر وشتری کوانی ورد ورد داروش توانی برو مکه شو اردوی من گذر سکمان علی کره بی طالب فرمی پیام دوبل بخاری هاتوا و تم پیام کر سالیش اند دعوت تی به من داری تسلیمانی که و تی هیچ شمپینی وشترکان دانیشان دان بازان لسر وشترکا کوت نتفتیش وشترکا هیچی پیان بو علی کره بی طالب رضای الله لسر به فرمی ازانی پیاده رسالك بيه ام ديتي باشا ام قضيه قرص ليريا نام ديتي والله يجري ببرون يلا او لننزعن الثياب ازين شرط التولج لك عنده با نكم هرشي جلت لبرتي دارم لا ترسى ازاني بات السر عليك ربي طالب افرمي الدليل هنا بدو الروايات هات وندق افرم خصي بيناو وكوتشون الله شويني او شو نيكي بسيت جلكاني بي بسيت قال يدا غريدا مو شرد بيو هنديش كي افرم خصبي ناو برتشي وانا بلان برتشي كوك دو يا ابو البسه سريع ظفيرك يا كاتواني رسالك تسليم بعليك ربي طالبك رضاي الله لسبي اي كاتو سيركات لصحابيش بدري ورسالة فروشت لحاطبي كري أبي بلتعوى بو قريش بلو قريشاتو خبري هاتني بيغنبري خواد عليه الصلاة والسلام بقريش رسالة كي لي أسنو هجل آفرتا كان ناكن بجي يلنو قرنو بلو لأي بيغنبري خواد عليه الصلاة والسلام خبرك يدني بيغنبري خواد عليه الصلاة والسلام حاطب بانغ كاتو أو أنا شيكا كبار قادي إسلام لدوري بيغنبري خواد عليه الصلاة والسلام لنايو يعني عمري كل خطائب شتيا رضي الله لبيت پیغمبر خو علی صلوات و سلام رساله کا تو نه طبعا رساله کا هندګ ایم سی رنقلی اکردوا ک پیغمبر خو اسلام جاءکم بجیش کلیلی یسیر کالسیل یعنی سپای شینر دو پیغمبر خو علی صلوات و سلام کو تاریکای شوای او دقه بالغه او کلا فوک شی تحذیر بلان تو قاندنیش له مان کته الحق ده ام جیش کزنی خو بوبری بلا مشكلك او امك كشف كردني خطيك كناكري ما بكريت جاي قبولني هر بو پیغمبر خو علي صلي الله مباشره روك هات حاضر فرمي ما تشي افرمي يا رسول الله والله من بيابكم خد زاني يا رسول الله من اهلي مكني بو معنايك رشلك وبا وبا بيرام لنا مكوبيت بلكو لحلف من قبل مكه كلا مكه داني اجتمع عند اصلا اخر شيء مكني ترسي أوامها بك قريش شو كتو حسابك شارك كبرنجاري غزو يكبب يتواني أو كساني كغزو يأكن كسوكاركاني أو كساني كليويادان احتمال كاتك أمان هسيان كربها زيمة شون كاما إيشي همو مشريكو كافريك وهاي كنوي رابخا أوني جيشة كان جابا مالو منالك يبيري بلا ماري أداد عزيت يداد شي أداد فرمي يا رسول الله من كسم نية دفاع لمالو منالك أم كاكلوين كسوكاري من لبين أمانيتر أم صحابيانا كخلشان لنا ومكياها يا بارزري شان هي قبيله فلان وقبيله فلان عمر كل خطاب هذا عمر كل خطاب فلان قبيله هي فلان قبيله هي مو اوانا خو اگر خلش شان ديرن خو كي شان دوين خو اگر كسوكاري او لوي بيد لنا مشرك كان هانا كبي بارز كزنت عند سيام بوبري اي بيغمبري خو من كسب نبوه وتنبشكو امتا ها بيت واسطيك شنكا شاوري او اكيد قريش رتف عليها بيد رتف على كيك البيت بوان نويرت بيجو يدربشيت هر كسي كسوكاري ام مجاهداني او يدسي بيك بيكو شي ندرشن يا ابدا بسريانا بوي پیغمبر خو اسم دست یکم هبیت او کسې رساله کې اګاتې جنبه کسو کار کې مې په پاریس اجينا والله يا رسول الله نل ردوه واته مرتدني نه تکذيب به رسول کې نه تکذيب به دين کې نه الا کې به دين ایمان شموه والله بتنها اونده پیغمبر خو علي صلوات والسلام کسې شکر فرمي صدقكم راسکات پیغمبر خو ازانيت فرمي راسکات عمري كل خطاب رضي الله لسيف يا رسول الله رجم بدا اضرب عنق هذا المنافق رجم بدا با شمشيرك لملي اندور وبدا المنافق بدا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ركد عمر فرمي يا عمر وما يدريك انه شهد بدرا انه شهد بدرا عمر اما بدري بيني وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم توشو زاني اي عمر الله سبحانه وتعالى اشهد روك بيت اهل بدر فرميتي اللي استوى بدو شيء كان بك ملتا خوش مزيه وقيمته ابو اهل بدر بيغنبري خو شاهدي بو ادات سيد رحمه الله لراق سيك جوانك هذا فرمي اقرا وقفيك كين لراق وقفيك او ما ابينك الشيت انسان شند مرتبه قول ابيض هم يجار حالات ضعف رويت يبكى لاوازي رويت يبكى شند مرتبه قول ابيض الشيت انسان هروايه مروف وايه الشيت جار جاره لاوازي بيتوانا يرويت يبكى كس معصوم نيلو كس بارزلاو نيلو بتاي بتشك وضع كان تو لريها لإسلاحات هاي لجيجيها كترس هي كخمو خفد هي كخمي كسوكار هي فرميت أما ديوي بتاوك وكز نزا كز نل يدهمو كسيق معصومة هشيت إنسان توشي غلط بيت كاتك إنسان توشي غلط بيت مباشرة سيري غلطك ما كان سيري ملابساتي غلطك شي بك شي واي كل دوم غلطة بك شي بالي بيونا باشان سابقة ورابردو أم إنسان شد هي حساباتي بو بكري بوي هموشتك مباشرة سيزر بسري لنا كده دوش افرمت مع شاي بيغنبري خواك عليه الصلاه والسلام او دست حنونه عظيمه نبلا أكاد لبريال ده وروا كاتها ولا كان يشاوري استفسار كات بويا في غمار إخو علي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم هو رسول عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كوشتي شخصينية لبروزان الرازك حاطب بلام جينا أنفي على تجسس الحقيقة ده جورك الجاسوسي كردن وسي خوري كردن بس السباك وكبي غمار إخو بريال دوا أبي بارز روبيت هربوا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام يشكي حاطب او السنه وقرن تريج لو اويا خبرك انا رشد بقريش خبرك نغيشو تا قريش وقراوه توان لدعاء بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام دا زكات با جولاندني جيشك ابو بكر الصديق رضي الله عنه سر بعائشه داكي ما دارا جرته وفرميت هات لام بيوت موتي پیغمبری خو علی صلوات و سلام پیژوی ک جیشه ک باولین او بغات اوی افرمی کم کس ک هات لدوای ک پیغمبری خو افرمی تجهیزی من کو شت حاضر ک افرمی د باوکم هات وتی پیغمبری خو داوی لک دوی تجهیزات و مالکتم بالا وت فرموی بتمای شوت من ایزان وتم بتمای هرش ک تسروم اوروبا باولی اگر سیرش ک تسروم به باور ناکم بسکاتی او به دیار زمان ورزکی بکل شی و نه هرش بکری فرمی نازنم. تص بس شوی لشکات سر نجد با اتجاه ابرواد افرمی و تم نازنم. دعای ابو بکر صدیق رضای الله علیه سلیب کاشت و خدمتی پیغمبری خوا همان پرسیال پیغمبری خوا که علی صلی الله و سلام افرمی خوا رسول الله بتمای مکانیت پیغمبری خوا یکم کس با ابو بکر الله دعایش افرمی بتمای ابیم افرمی پیغمبری خوا مل حیفانی لگالیانه افرمی ابو آقا لینی چی روی داو؟ این ند بستون آقا لینی که عقدو بابتك هل وشاوتوني وكتاين بينا وباشان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أكويت جولا برو مكة جولا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برو مكة لديم روجي مانجي رمضاني صالي هجري أقول لهم مانجي كساميتي زوريكي فتح إسلامي كان جهاد قولة كان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لرمضان أبو لدي رمضان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جيشكي أجولانية لنوزدي رمضان پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم اجات مكه كوكا بمكه كواتك الصحابه كان جولاون بروجون ليش لمرحله كان كوردو دارون دار تونيتي تيني ابو هني پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم روكات الصحابه كان وافرميت اجل روجو بشكينن قوته هي زياده ابو ايوه يعني نوعك لا وكل صحابك فرمي فرمي أمي كم يا رخصية يعني في غمار إخو عليه السلام رخصة دي داني سفروا برو جهادوا لما كوا لما دينوا برو مكة ببيرون برو جهاد ورون رخصة إيش يعني برو جوش كاندن لما رحلي إيش كلا مراحل كان كروجتين يعني لدواء أو فترة إيش كدواء أو تبزان روجة كدو روجة كان زيج بينه لما كبي غمار إخو عليه الصلاة والسلام فرموي أشن برنجاري دشمن أبنو الروجو كان تام بشكيانن خوي آوي هنا خوار ديواني وفرمي همو صحابش كان دي يعني يا كم يا رخصة بوا دوهم يا بعزيمة وببريار أمري بيا كذن كبيش كان هم يعيش كان دي يعني بوي اللي كم جارة بريك زوريان لا فاولا نعيش كان دو كشونة الجهاد وبرو فتح مكة جروشتن لروشتن يعني ده بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كان برو مكة أروات دو شخص لمدينة وبرو مكة دي يعني إيش يعني أبو سفيان كوري حارثي كوري عبد المطلب طبعا أبو سفيان كوري حربنية أبو سفيان سبع سماكر أم أبو سفيان كوري حارثة أمزاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وبراي بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام للشير خواردني هردوشان لحليمة السعدية أو داني كشيري داو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أم شخصا هرشان دا أمزاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لقل بيغنبري خوا فتريكي زماني زور هر بيكوابو منعليتي وقنجيتي أمانا دوك سيزور نزيق من ليكوانا كاتك بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام إعلاني بيغنبرياتي كديش يقبل لواني كزور سرسختانا دجاتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وهروا شاعر يجبو شعري لهجو قصوتن ببيغنبري خواه بلاو أكر دواني أما إيش يعني دوهم إيش يعني عبد الله كري أمية كبرزاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام برزاي پیغمبري خواك عليه الصلاة والسلام ككري عاتكي شي عبد المطلبة ولهمان كاتش دا براي أم سلمة لباوكوا أو أم سلمة خيزاني پیغمبري خواك عليه الصلاة والسلام أمش بهمان شيوا لقلبون ببيغمبري خواك شيبوا لحرة تنترين أو كساني كتجاتي پیغمبري خواك عليه الصلاة والسلام بلکو گورانی بیجی آفرتی هبوا ایشان او با گورانی آنو تو بسر جنیودان با پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم قصواتر با پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم ام دوانا کوتون ترب بین بولای پیغمبری خواه قریش آگای لونی که پیغمبری خواه با دبای غزوی مکیا هاتون ببن با مسلمان کدین اگن لای پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خواه آمادنی پیشوازی ان آمادنی پیشوازیان لیب کات. دعای پناه بنو بله ام سلمه قزان پیغمبری خواه علی صلی الله علیه دعای لی اکن ک رجای پیغمبری خواه رجای بد پش نجوره وانه بله. تا و کوب بن با مسلمان. ام سلمه ک آسیت لفر می آرسو الله تو مام تو پرزاکا و آموزاکا با وانه بید بد بختین کسب ل تو. یعنی او عفو آمان بران بر بهم و خلقه پرزاکا و آموزاکا اولاترین ای پیغمبری خواه. رجعنا بدأ باب. فرمي يا رسول الله تو مامتو برزاكا و آموزاكا باوانا بيد بدبختين كسبن لتو يعني أو عطفو أمانة برانبر بهم وخلقه

ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف آتي حفتو آتي نو يا لو آتا بومان بيان دكاتن كسر سخترين وخرابترين قزونترين ظلم أواننا كأهل كتاب برامبر بذاتي باشا الله دكان برامبر ببيانبرانش وهر أوش بوتمانعي أوي كأهل كتاب كما وسي يهودي كانوا نصراني كان قديمش فيشي هاتني بيغنبري خوشمان صلى الله عليه وسلم لسردمي بيغنبر كاني خوان هر أو بوت سببي أوي او ظلمي كده كان كهداياتي ورنقر كانين ناو اسلام او جبرت الله بدرو خسنوي اهتكاني رب العالمين فيا مكاني في غنبران عليهم الصلاة والسلام بوي اوانا سبحان الله مكاتي كدعو بان قوازي اسلام بوي انسوا الرفز يانكرتوا يكسر بوختاني شانكر ديا ببي بلقا ببي هز برهانك لبرد سياميت رب العزان بدرو خسني توا وهروها بيغمبران وبيغمبران شان بدروخ استوى تواتا في مكانين وهروها او دزل مكان زياد كرديا محاربه شيان كرديا نكهر اوي كوداب نيشن تنها بدروخ بلوك ومحاربه شيان كرديا وحريز بوينا لسر اويك او نور بوكو جيتوا بلام ولكنهم مهزومون فالله متم نوره اوان دوراون نورکی پروردگار هر درو شاویا لسر همو تاریکا یکا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام واتدبت سه ظلم اگلوی گوره تربیت کذاتی پاچه الله اتوی خلق کردی دروز کردی هزارها ملیونها منتی لسر توهی وکو عبد وکو امت بلام اتو بی او جرأتي بخد بدي وكو عزازيل وكو شيطان ذاتي باش الله بدرو بخي والعياذ بالله وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام بدرو بخي دبكس هبه لوانا ظالمتر كبر وردقار بدرو بخاتو لكاتك اوان باشتر دزان اوان امو حق راسن بويا اللي يرداتي يدقين دبيها بيلا كس لوانا ظالم ترو ستم كاتر بيتن كاتكاني پر وردگاري بسر داد خوين دريتوا او زب دروشي دخاتوا او جرؤتي بخوي داتن كرب العالمين بدرو بخاتوا اهل كتاب بتابتي يهودي كان نصراني كان سن كواتانا كباسي پيشتري وان دكن وهروها باسي اوانش دك كالسر دمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيهنيا كرب العزام بدرو خستوا پیغمبر شما در خستوا کزمیان دکات کو آتی حدیثان لسورتی صف که رب العالمین باسی سیدنا عیسی دکا و اذ قال

Subhanallah. Katik Sayyidina Isa alayhi salam. Baqoma ki ragyan. Aman peygamberi Allah ma. Subhanahu wa ta'ala. Wabarrasiqinu barrastu rawani rawan kiraima. وتورات من البردس ده التورات يعني وهلوها إنزيلش ولا تورات ولا إنزيلش مجدتان بيرد بهاتني بيغمبرك كناوي أحمد كأحمدش صيغي مبالغة وهذا الزور سباس كلا بلام كاتك أو مجدان بيردات فلما جاءهم بالبينات كديتن بيناتي بيا واتبلغي بيا هر لخوي ودعي پیغمبراتي ناكا اوان استجابان سبو والله مدانوان سبو قالوا هذا سحر مبين سبحان الله قرآن سنزوان ناخين دناسي واتكاتك پیغمبرك تان بوهاد كناك احمد ببينات وببرهان بلام كذبوه بلام بدريا خستوا وتهمان لابو دروسكر بأنه ساحر وأنما معه سحر قوتان أوا سحر بازو أوي كبيشي دي بسحر هاتيا ورب العالم كافرمي لسريا في بيزبو بيننا وإسلام والمراد بالإسلام في قوله وهو يدعى إلى الإسلام الإسلام الخاص الذي جاء به الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أو إسلام كتايبته بپیغمبری خومن علیه الصلاة والسلام و همو پیامی پیغمبران هر لآدم حتا خاتم همو اسلامو بلام او اسلامی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دای چی همو همو و اتا کوکروغی همو ادیان کامو اوی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هی نایتی الاسلام و اتا استسلام تسلیم بون چون که دینکانی رابردو هموی کوتایم پیاد يهودي بس نصراني بي وأوانشي كهالقري أو بيامان بون ستة وراد بس إنزيل بي براسي لسريان واجبة أقر بقصي تورات وإنزيلي خيان بكن بيشي قرآن واتا بقصي سيدنا موسى وعيسى بكن بيشي بيغمبري خمان صلى الله عليه وسلم أوانا دي بيرنا وإسلام أو دعوة بانقواز أبو أوانا بو یکاتشی که با انگواز که با درود خنوه گورترین ستمیان کرده بو او حقیقتا لچندین آیاتی دکه با دردکوی که رب العالم افرمه فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر کاتک هات لنا اسلام مسلمان بون أوانا الرئي راسقينان دي التوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ مضا ما قبشت يعني هالكرت السير بيويستا تبليغ بكرن والله بصير بالعباد كان سورة آل عمران آيات بيست ويكاتك أو دعو بان قوازيك آرستي يهودي كان نصراني كان ذكر بوهاتنا وإسلام زور بي زوري يعني لسطها نهتي سروا رفزيان كرديها سبحان الله يعني يكك كبخوي بليتن يهودي نصراني هم يكوب كوزاني كشان باورين بهاتين بيغمبري هي صلى الله عليه وسلم بلام ايه مي مسلمانان اعتزازي دكين شانازي دكين ببيغمبري خوش ماني دادنين سيدنا موسى سيدنا عيسى واجر باورش ما بي النبي هل اسلامتي دسين دري اوان رفزي دكن او اسلامي كبيغمبر هنايتي صلى الله عليه وسلم وهروها بدروشي دخنوا ويعترافش ببيغمبر هنايتي صلى الله عليه وسلم ودلين قرآن كتابي الله جنيا يعني اوش افترائك زور قولي بدرو خسنوي ذاتي باتي الله دبي لو يزون قولي ترهبي وهروها او ظلمك زور قولي كلي نقري خلق هدايتي ورقدي كإسلام سلام وقبولي بكات لي نقري خلق برو بهشتي بتيتن ظلمك يقولي كخلق برو دوزخي بي
بوی کاتش آوان که آوزل مگوریده کن که رب العزه و آیات کان و قرآنی بدرو دخنوا پیغمبران پیغمبری خوش ما بدرو دخنوا او سبب ایش رئیسیه بو اوی آوان هدایت ور نگن دلیان رقب بیتن بو سنت رب العالمین هر کسک او اسلام رفض بکاتن یکسر مورگ لناخو لنیسان لدلو درون ددریت سکر ظلمشی گوری کدیا والله لا يهدي القوم الظالمين رب العزة هداية ورين ما يكري قومي ستم كارنيا وموافق توفيق ينادات الأخير سركوت يناك الأخير كانتك رب العزة باسي آتك كان ديك باسي أهل كتاب دك لسر ظلميا لسر درويا يعني بدرو خصنوي إسلام جریمه چی زور زور گوری، تاوانه چی زور گوری، فضیعته چی زور گوری و او اعلانی شر و زنگ برن بر حق یوریدون لیطفئوا نور الله بی افواهیم و اتا اوان دو هنگاویان هاوشتی بود الکفر به و رفض الدخول فيه و اتا کفریان کردیا و رفضی هاتنا نام دینکان کردیا دوامیان حرب ومواجهة كردني مسلمانانش واتا اوانا كافري مسالم نبوني كافري محاربيش بوني هر او كافر محاربانانا ودكن حتى بشكل اهل الكتاب تي يهودي تي نصراني اوانا اننا اسلام روش بروش وكوي استا كدزولك نافا كان زايني كان برانبر اهل اسلام دي كان لغر كلك كاني كروش دي خلقه چي مسلماني بصلاة مظلوم وتوساوا خلطاني خوين نكات واتا اوان نكفر كان كريا نقرف زيادنا اسلامي كريا بلكو اعلاني تزنق وشر وربربونوش كان كريا برانبر بذاتي باك الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وزور حريص لسر كجانا و او نوري بلا او خطوانا او هنگاوانا كداوين كخلش محروم دكن لحق بلا روش بروش حقي الشهر درو شاويا بوي الآياتكي كتما شبكين اللي بيورد بينوا رب العالم أفرمي يريدون واتفعل كيدك نق اويك هر قسميت هر اعلام بيت بلقو اوان شو روجي لسريك دادنين بو اويك وا او دينش كبير رازينا كما تاطي اوش بقور بناوي ديني ابراهيمي بناوي بيك وجيانو بناوي زور ناوي زلو قورا روجك بناوي نشان الشدين واوانش كبخويا باسي سکانی خواند کن هلو سکانی خواند کن بیان نام کانی خواند کن لرخصاد خوان با کسی که عادل پیشان دادن بلام آوان رب العالمین هل آیات کی افرمید چون کوان زانستیان هیا زانستیان بلام عملی یعنی عملی پی ناکن یعنی یهودی کان علمیان پیا بلام لمیدانی عمل دا هیچ تشیزی بجی ناکن مگر اوی که ولبو خوان باش بی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سنه ها باورین به اندک لاتیه که لبرجونی خوام بیت ما وید کنا بو رب العالم که افرمی یریدونا صیغه فعل مضارعه واتا او کافرانا لپیشترش استاج هر مستمرن چونکه پیشتر استا هر دوکان به یکو بستای تو رانه واستاینه هیچ هنگا وقت رانه واستاین الا د جهاتی مسلمانانی به بردام کردیا و خوشم به قوت کردیا لهر زيگاه شي مسلمانك حركه شبي ليندر سركوت يان كريا بتي فريني كات او انا نو ساينه وهل رب العالمين كباسي نوري اسلام كاتن اسلام يعني او ديني كخاتم كوتا پیغمبر هنايتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والرازي ابوك ورضيت لكم اسلام دينا رازي بك اسلام دين ما ميتن دعوة إلا هم خلطي سرزوش كرديا بيننا وإسلام ثم كاوى نوريكا كمسلمان وري دقري همو جياني بيرونك دبيتوا ريقاهكا بانيزيك ترين كات دقية دور ترين ريقاه أو آياتيك رب العزة أفهميتا جهدو تيكوشاني كافركان وكو حرب دجاتي كردي مسلمان كبكاد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يعني او تصويري قرآني قلت ما شبكيني او نمونه هنا يتوا
وكوي كجالتين بيبكات وكوي كسحر كان هل سرتاو بتالبكات كاتقوا آتي دخويني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نتخيل في خيالنا صورتك أوها لم يشتخوا مع دروس ذكين كتنبياوي شي بحساب زربزة تنبياوي شي بهز لكاتي تقي قرمايت ليهاوين دين السحراقيا سرزادو شقامي شي زور قرم سريا برز دكنوا دانوي بفوي دميا بتكرا فوبكا لتي لو روج قرمي وكو كردواري أفرمي سري زوران دا سوتيني داني بفوي دميا أو روجي بكو جنوا كناتوان تنسل كساتك لبر قرمي روج كيبو وستن سون دتوان لفو وكان ينبر دوام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بفوي دميا بإعلاميا بهيزيا ببازويا بوتسكو زبخاناني كبر دوام بريان دكن بوقر كردني مسلمانان بلام دنيا بن أو روجا هر أوان دسوتيني سن كنات وان زور لبنبر أو روجي بوستن آخر هناسيان فويدميتيان واتا آخر هولو تخلاو تيكوشانو ماندبونيان فويدميتيان واتا بزمان درجيان ببختانيان بظلميان بخرابيان كبدز دكن بهمو تاكو زبخانا كان يدكن هيتيان بيناكري بلام دين وفويدميا بحسابي خان روجي روناك كهلاد بكجنوا رب العالمين اوا حرككو شنونيكي سخيفة كابوين دينتوا كاوهنا اندا سخيفة هندا قمجن هندا بعقلا وكوي تشبيه نبيتن يعني حاشا شي مقامي زنابتن سن شلاتيك بين السرزادي فوي للروجي بكن او روجا بفوي دمي او شلاتيانا هيز داكو جيتو نخير هزار زار نخير كفريش همو محاولة كان دكاتن بوي حربي لقر او ديني بكات او ظلمي جويلين يظلمي دكات تاواني دكات هندك شو تدلن تساشي قدغة كراو بكاري ديني تساشي قدغة كراو تيا برا برام الإنسان استم لكراو كاو استم كارانو بكاري ديني سنور بزان او سنور دست کردانه که بخواهن دروسیان کردی هر که تجی میلیان لبی دی بزین هر که تک سنورش دیادیک او سنور نای بزین او سیاده ولات تجا هر که تجی ما بستی بی دی بزینی هیت سیاده و قیاده و ریاده نیه للایوان او ایه که او روبوته بخواهن دروسیان کردی بوی مسلمان دی بیت خزمت قرآن بیت خزمت بلینکانی پروردگار سبحانه و تعالی اخ اصحاب و احباب و همو او علماء تيكو شراني اسلام ك براسي خوان برز كدو اسلامي شان برز كدو لخزمت دقا كاني قرآن دابون بلين كاني پروردگار دابون اگر تسشي دست شان زور لاوازي والام ارادة شي بهزو پولاين يان هبوا ك بران بر بر بري ترين دجمن بوستن لا ميجو لتاريخ دا وقد قدش تنازليان نكردي اگر گردنی خوشان لپی نو دانا بید وی امی مسلمانان او رو دبی لخزمت کلامی رب العالمین بین که او دو جمعنان بناسین اگر وعده کانی قرآن بزنین باش دان ناسین تا او خیش کردی داریش که بخزمت اوی برزو سنجین دگمو همو لیکتان بزاتی پاچه الله دست پیرم که ایس فردی اگزانک و سلام.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازبات دقيرت ولبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي سورتك هي لقرآن سي آياتا داويد خوش مندكات بو أو كسي كدي خوينت تخواي قولي لخوش دبيت أويش سورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
1: اللهم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. باسمك اللهم أموت وأحيا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيو توارجر هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باشتر بوي لخزمت كار

0: پێویستی بە خزمەتکار نابێت.
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اگر توی تسر جگه خوتن او دست نویجک بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست را بکشهو بله.
1: اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهی الیک والجأت ظهری الیک رغبتا ورهبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمور ددخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي إسلامتي دمريت.
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

مُبِينٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَكَةٍ.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

فوعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف